بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدا وحمي.

انشقت السماء.

والفجر وليال عشر والشفع والشفع

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسيه

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أل من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيد المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء.

حارس راكعة تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

الله الله هيتراضى على الطورة يا ملف الغيم وسطوح العيد ستني من فوق لو في زورة راح ضع العيد والعيد

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: مدينة السلام والصمود ومسرى رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة، وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة، ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً، إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأسباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.
2: مر

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صارنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هوني.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كثيرة، أبرزها يابوس نسبة إلى اليابوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء 9 من سبتمبر/أيلول لعام 2026 ميلادية، الموافق 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. صباح الورد دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخيرات لك، تحياتي لك.
0: صباح الخير للعريس محمود إسكندر. دائما نضلنا نقول له عريس يا أبو عمر
1: لبكرة
0: بس؟
1: لا خلاص الجمعة.
0: خلاص. يسعد صباحكم. الاحتلال الإسرائيلي انسحب الحمد لله قبل قليل من مدينة نابلس بشكل كامل، كانوا متواجدين في أكثر من منطقة، دخلوا على بلاطة وعلى عين كيكوب واعتقلوا وانسحبوا، ردوا دخلوا عند الجامع الكبير ودون معرفة بالضبط تفاصيل ماذا جرى، انسحبوا قبل حوالي نصف ساعة من الآن. تفضل دكتور.
1: بالفعل الاحتلال قبل قليل أتم انسحابه من أحياء مدينة نابلس وبالذات في البلدة القديمة، حيث جرى اقتحامها تقريبا الساعة 6:30 من جهة شارع فيصل مرورا أمام المسجد الأنبياء وصولا إلى المسجد الكبير. توقفت الدوريات هناك، تمركزت لحوالي ربع ساعة ثم انسحبت باتجاه طبعا شارع فيصل ومن ثم باتجاه المنطقة الغربية أمام المستشفى الوطني جامع السلام ثم وصولا إلى دير شرف باتجاه المدينة غربا. ولكن هذا الاقتحام سبق اقتحام آخر تقريبا مع أذان الفجر الأول، كان هناك اقتحام لمنطقة شارع رجيب، منطقة إسكان رجيب، منطقة عين كاكوب امتداد شارع المساكن الشعبية، وأيضا منطقة شارع برج في الجبل الشمالي، وإضافة إلى قرية تل غربية المدينة. طبعا أسفرت عمليات الاقتحام عن 3 معتقلين من بلدة تل، تم اعتقال سالم ياسين الخروف، ومن إسكان رجيب اعتقال عطلة حشاش الملقب بالزعيم وهو أسير محرر أمضى سنوات طويلة في جنود الاحتلال، طبعا هو من مخيم بلاطة أصوله، وأيضا اعتقال رامي مرشد الطراوي من حي عين كاكوب اللي هو تل الهوى اللي هو امتداد شارع المي في منطقة المساكن الشعبية. طبعا المعتقلين نقلا إلى جهة غير معلومة، وأيضا إضافة إلى المعتقل اللي من تل. طبعا اقتحام شارع برشد لم يسفر عن اعتقالات حسب اللحظة أو لم نبلغ على الأقل من هذه الاعتقالات، لكن كما ذكرنا يعني تقريبا الساعة 6:30 أتم الاحتلال انسحابه الكامل من مدينة نابلس. هذه اقتحامات الفجر، لكن ليلا كان هناك اقتحامات لبلدة بيتا جنوب نابلس، اقتحامات أيضا كانت في منطقة بيت فريك ومنطقة الصرافي، هذه دوريات سريعة اقتحمت المنطقة ثم انسحبت. في طوباس اقتحام مستوطنين لمنطقة يرزا وهي خربة، يعني تقريبا الآن على شفا يعني اندثار بسبب تكثيف اعتداءات المستوطنين ضغطهم على السكان بشكل كبير. في منطقة جنين تم اعتقال الشاب طارق غانم من قرية كفر قود في القضاء. أيضا اقتحام سكنات الجامعة العربية الأمريكية بحثا عن النازحين القاطنين في تلك المنطقة. في طول كرم سجل اقتحام في بلدة بلعة، أيضا المنطقة الجنوبية بالخليل تم اقتحامها، اقتحام لبلدة عزون ودهم عدة منازل، طبعا عزون شرق القيلة ودهم عدة منازل في محيطه، وما زال الاحتلال يغلق الكثير من البوابات في منطقة عزون سواء مدخلها الشمالي أو مدخل عزبة الطبيب والنبي الياس، وهذا يعني يؤثر كثيرا على تحركات المواطنين. تقريبا هذه مجمل يعني عمليات الدهم والاعتقال اللي نفذها الاحتلال في 24 ساعة الفائتة.
0: برجع بقول حتى اللحظة ما في معلومات مؤكدة عن زيارة الصليب الأحمر للأسرى. كان الحديث اليوم الأربعاء هيك طلع الخبر، لكن التفاصيل ما بعرف أصاب عمر في تصريح هي بدي أحاول أفتش عليه. شبكة قدس عاملة مقابلة مع ممثل للصليب الأحمر ونفى على ما يبدو المعلومات أبو عمر عن إمكانية وجود زيارات للأسرى في سجون الاحتلال.
1: هو بتعرف كل المعلومات هي مصادر إسرائيلية، هي أحيانا إسرائيل بترمي زي قنبلة في الميدان، كرة ثلج متدحرجة بتشوف جسم النبض. طبعا بن غفير هاجم القرار أو التوجهات هجوم لاذع، هو ضد زيارات السجون لأنه يعني بخالف توجهاته اللي هو بده يطبقها ما قبل حرب 7 أكتوبر، في التعامل مع الحركة الأسيرة الفلسطينية، وبالتالي هو رافض قطعيا لهذا الموضوع، وهو طبعا هو ركن أساسي في حكومة الاحتلال. ولكن أنا بعتقد أنه في قرار، ولكن هو توجهات وليس يعني بدء تنفيذ. فممكن الاحتلال، وزي ما قلنا امبارح، قد يكون الزيارات متسلسلة تأخذ أسابيع وفترة طويلة. تبدأ بزيارة المندوب لإدارة السجن، يلتقي مع مدير كل سجن بغرفة المدير بدون ما يلتقي مع الأسرى. ممكن يسمحوا له أنه يعني يطلع على سجن من فوق على مكان علو، يطلع على الأقسام بدون ما أنه يدخل ويلتقي مع المعتقلين وجه لوجه، ولا حتى مع ممثلين المعتقلين. فقط هو أنه الاحتلال منحاول يعني يخفف الضغط الدولي على ممارساته بحق الأسرى من خلال هينا سلمحنا للصليب الأحمر بالزيارة، وممكن بعد 6 شهور يسمحوا لمحامي يزور السجن دون ما يلتقي مع المعتقلين، وبالتالي قد تكون هذا يعني خطوات تمهيدية لخطوات قادمة.
0: الصليب الأحمر حسب شبكة قدس يؤكد أن زيارات الأسرى في السجون لم تستأنف ولم يخطط لأي زيارة حتى الآن. اجتماع فني وتقييم بأحد أماكن الاحتجاز مقرر الأربعاء دون لقاء الأسرى، ولا يعدان هذا استئنافا للزيارات. اللجنة تواصل مطالبة الاحتلال السماح بزيارة جميع المعتقلين لاطمئنان إلى ظروفهم. أجرينا مقابلات مع أكثر، هيك الصريبول، أكثر من 1250 معتقل مفرج عنهم لجمع المعلومات عن ظروف احتجازهم. سهلنا نقل حوالي 3400 معتقل فلسطيني من 7 أكتوبر، ونقلنا أكثر من 2200 مفرج عنهم في غزة ضمن العمليات الإفراج أحادية الجانب وفق البيانات الصادرة عن الصليب الأحمر. بالتالي موضوع الزيارات حتى اللحظة، الله يكون بعون الأهالي طبعا، يعني بدهم أي خبر يجيب لهم عن أهلهم، لكن للأسف هذا هو الواقع. امبارح تفضل أبو عمر.
1: لا تفضل.
0: امبارح كان في إفراج عن الشيخ خباب الحمد، الحمد لله رب العالمين. الشيخ خباب هالمرة 3 شهور، يعني الله لا يعيدها لا إله ولا أي أسير. وفي برضو مجموعة منيحة من الأسرى، حوالي 17 أسير منهم الشيخ عبد الخالق النتشي.
1: نعم.
0: يعني هذا يعتبر من عمداء الحركة
1: الأسير.
0: الأسيرة ممكن على أبواب 80 إن لم يكن قد تجاوزها أصلا من خليل الرحمن، أفرج عنه بالأمس.
1: وبتوقع له قضى قريبا بين 20 إلى 25 سنة،
0: ربع قرن من عمره في السجون. نعم.
1: لكن أنا بدي ألفت انتباه لهذا الموضوع، أنه بالأمس كان أول اعتصام لأهل الأسرى بنابلس مع بدء العام الدراسي. وكان لافت بصراحة تراجع عدد المشاركين. طبعا في مبرر أنه بتعرف الأمهات بيكونوا بناتهم وأولادهم بالمدارس، وبالتالي هو ممكن هي ما بتقدر تشارك في نشاط بين الساعة 12 و1 لأنه بيكونوا أولادها وبناتهم روحين للمدارس. بس هذا يعني مؤشر يعني سلبي، مؤشر سلبي من جهتين. المؤشر الأول أنه العدد بقل، وبالتالي بيصير المشهد يعني نشاط مش رسالته مش واصلة. والشغل الثاني أيضا، وكل أنا ما بحكيها ممكن زملاء الصحفيين أيضا أحيانا بس بيعتبوا علي، انه ايضا عدد حضور الصحفيين بالامس كان قليل جدا
0: معدوم.
1: وممكن انا عذرت بعض الزملاء اللي دوما بيكونوا موجودين، انه امبارح كانوا موجودين في عقربه بنفس الوقت، يعني ممكن هذه المجموعه لهم تبرير انه كانوا موجودين في عقربه لانه كان في شهيد
0: وكان
1: في
0: هدم
1: منزل. بس انه يعني نكون العدد الصحفيين 3 والاهالي بس 50، يعني وحتى جزء من الخمسين هم مؤثري الفصائل والفعاليات، بالتالي يعني هذا مؤشر. الاصل يعني الفعاليات تنتبه هذا الموضوع وتحاول تنشط المشاركات بهذه الفعاليات.
0: في إحدى السيدات اللي هي السيدة سهام منصور،
1: نعم.
0: من هي والدة أسير وكانت تشارك، اعتقل الاحتلال وأصدر قرار بحقها 8 أشهر، 8 أشهر بالسجن. نعم. بتهمة التحريض. امبارح كان في برضه قرار بحكم زميلنا الصحفي الدكتور محمود الفطافطة أبو شرف، للعلم إحنا استضفناه في راديو حياة أكثر من مرة، هو من معتقل من بداية الحرب، صحفي محمود الفطافطة يعني مشهور جدا في العالم الصحفي، جزء دكتور أبو عمر. نعم. بيعرف عن قرب.
1: نعم.
0: 48 شهر بتهمة التحريض. 48 شهر، يعني التحريض 10 شهور 12 شهر 14 شهر، هذا 48 شهر حكم عنه بالأمس، يعني 4 سنوات. الله يلطف فيه رب العالمين، الله يردهم جميعا سالمين غانمين. نقول صباح الخير لكل المعلقين الكرام، سعيدين جدا بالمئات التعليقات. هشام حسين، أم العبد، حمد كفى، الزيات، سامر بزارور، يوسف حمور، غدير السخلي، قسوم الشاطر، أبو الجود، أخونا علاء، أبو المعتز، أبو سامر النجار، ماهر الششتري، يوسف الزمار، صباح ماهر، نظمي قناديله، نضال درويش، حاتم الخواجة، آية المصري، جمال قناديله، محمد طبنجي، أبو صبيح، أم وائل، نائل عبيد، أخونا سامر سمار، أبو المعتز، زمان عنك يا أبو المعتز، أيمن اللحام، أبو خالد، دكتور حسام خريم، صباح الخير أيضا، وصباح الخير لسماح الفقية، صباح الخير أبو حمزة حموز، عميد الخراز، صباح الخير أبو زهير، وبرضو أزل الوالدة الكريمة بتسمعنا يسعد صباحها أم عميد، سعد البسطامي، بشار استيتية، مؤيد جود الله، خالد مناع، أبو ياسر، رائد أبو خرمة، أم لمار، حلم التيتي، سوسن شلبي، عمر، يسعد صباحك عمر الصابر، تحياتي أبو بشار سمارو، دكتور إبراهيم الخروبي، أبو أدهم صباح الخير، سوسن باكير يسعد صباحك، هاي بقول لك قسوم مبروك يا عريس، أبو حمزة الحلسة يسعد صباحك، إياد جوابري، نضال الجابي يسعد صباحك، طارق القاضي، أبو العز سامر المصري أيضا صباح الخير، سادق زيح، أبو جعفر الفولة يسعد صباحك، غسان مرعي، رحاب دويكات، مؤيد العبد صباح الخير، لخالد السرميطي وبقية الإخوة المعلقين الكرام على صفحة البث المباشر. خلينا أبو عمر نبث الفيديو اللي دكتور أمين صور مبارح في اعتصام الأسرى على دوار الشهداء.
2: يجب أن يعاد الاعتبار للعمل الشعبي، للعمل الجماهيري. لا يمكن أن نتصور ما يحدث للأسرى، ما يجاهر به من غفير من عمليات اعتداء على الأسيرات والأسرى دون أن يبقى الشارع الفلسطيني بحالة السكون، الذي يقف إلى جانب الأسرى اليوم ثلة من فصائل العمل الوطني وأهالي الأسرى. يجب أن تتحول إلى عملية شعبية جماهيرية واسعة لنرسل رسائل لكل المؤسسات الدولية من أجل أن تنفذ مقرراتها صاحبة الاختصاص في حماية حقوق الأسرى. لذلك الإجرام الإسرائيلي والتوحش الإسرائيلي يتجلى اليوم في استهداف الحركة الأسيرة دون أن يحرك أي مؤسسة دولية أو قانونية ساكنا، وهذا ما يشجع بالغفير وسموتريتش على مثل هذه الأعمال الإجرامية بحق كل أسرى الأبطال.
3: يعني ما زالت حملات الاعتقال مستمرة حق أبناء شعبنا في ظل صمت دولي على مستوى العالم والمؤسسات الدولية. في الوقت نفسه نثمن دور الصليب الأحمر بالزيارات للأسرى، ولكن ما زال هناك عرقلة في متابعة ملف الأسرى من قبل الجانب الإسرائيلي، وأيضا هناك خوف على حياة الأسرى وعلى علاجهم على كبار السن. في الوقت نفسه نؤكد بأن شعبنا ما زال متمسك بحرية الأسرى وفق المواثيق الدولية.
4: طال لنا نظر أعمارهم وسهرات شبابهم من أجل حرية فلسطين، فكان واجب علينا أن نقف دائما ودوما مع هؤلاء الأبطال، مع هؤلاء الرجال في تلك المرحلة الصعبة التي يمرون بها من خلال سياسات التنكيل الحاقدة والمجرمة بحق الأسرى الأشبال في سجن مجده في عوفر، يتعرضون لجملة من إجراءات التنكيل، إن كان من خلال سياسة العزل والتنكيل والضرب المبرح، وهذا شكل من أشكال الإرهاب الصهيوني.
0: يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين، لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. وأيضا معلش منقول صباح الخير لكل الإخوة اللي أنا فاتني أقرأ أسمائهم، رندا قادري، محمود صباح الخير، أب محمود أيضا، أخونا معاذ السرقجي، أيمن خالد، جميل كلبونة يسعد صباحك، يعطيكم العافية في لجان الإصلاح، محمد زهران حسوني صباح الخير، الشيخ ياسر منصور أبو عمار، فارس الحسن صباح الخير، سعدي عواد، راسم المصري، خالد زبلح أبو عدنان، ست غادة عبد الهادي، البشمهندس هلال الحجازي، أخونا غازي عنتري، شادي حنون، علي الشنتير، سماهر دوابشي، الحج رزق أبو ثابت، عيد شعبلو، سلام خالد البسطامي صباح الخير، فراس استيتية أيضا مصبح عليك دكتور، أبو عمر يوسف مزهر صباح الخير، أمجد ناصر، أسماء إشحادة، عامر فطاير، دكتور ماهر أبو زنطي، يسعد صباحكم جميعا. ذاكرين الشهيد ثائر أبو غضب
1: أبو عصب
0: ثائر أبو عصب، هذا من أوائل الشهداء الأسرى اللي قتلوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. حسب الأسرى اللي كانوا موجودين معنا، كان معي أسير كان معي بنفس الغرفة، اللي سأل سهير، يعني سأل سجان، بيقولوا في صفقة، هيك قال له بالضبط، هيك سأله قال له خليك في حالك، للأسف يعني ما بعرف إذا درزي أو عربي أو كذا، المهم حكى معه بالعربي، غاب شوي، رجعوا سألوا عنه وبلشوا فيه ضرب حتى مات. التسريبات صادمة عن تورط 12 سجان، هي مش صادمة ولا بطيخ، اللي قاتل 70,000 80,000 مش رح يعني، في ضرب الأسير ثائر أبو عصب حتى استشهاد. خلينا نسمع التفاصيل.
5: غير اعتيادي كان قبل أيام بأن لائحة اتهام قدمت بحق 12 سجانا إسرائيليا لأنهم ضربوا أسيرا فلسطينيا حتى الموت، حتى استشهد. لماذا أقول غير عادي؟ لأنه العادي هو أنه لاحقا يغلق الملف، حتى في قضية ستيتمان تذكرونها المصورة والتي رآها كل العالم، أغلقت الملفات. الآن لماذا هذه القضية بالذات؟ السجين هو الشهيد ثائر أبو عصب، وهو من حركة فتح محكوم 25 عام حسب صحيفة آرتس، لأنه هاجم إسرائيليين. جاء في صحيفة آرتس اليوم أنه لماذا هذه القضية بالذات، وأنا أقتبس بعض الأمور من هذا التحقيق، بعضها لأنه التحقيق طويل. كتبوا: كان من الممكن أن تمر وفاة ثائر أبو عصب في السجن عام 2023 بصمت، لكن مراسلات السجنين عبر واتساب، وستسمعون الآن بعض المراسلات، عثر عليها المحققين وكان صعب إغلاق الملف. الشهادات تكشف كل شيء، العنف تحول إلى روتين داخل السجون، داخل الزنازين، الضرب أصبح مصدر إثارة عند السجانين، إثارة، يثارون وهم يضربون، الجميع شاركوا بالقتل ومحاولات التستر على القتل لاحقا. حسب التحقيق، إحدى السجانات كتبت لشريكها عبر واتساب، وهو سجان أيضا: ستكون فخورا بي، استغرق العد ساعتين و23 دقيقة، بمعنى مفروض أن يعدوا الأسرة داخل الزنزانة، تقصد بأن الضرب استمر ساعتين و23 دقيقة. كتبت له: استنتج لوحدك. كتبت له، ويبدو أنه يحبها وتحبه حسب الرسائل كيف فهمت، كتبت له: الآن يجرون له إنعاشا في العيادة يا حبيبي، إن شاء الله يموت ابن 1000 كذا وكذا. شتمت أمه. بعد وقت قصير من وفاة أبو عصب كتبت: حبيبي لقد مات الآن. وكتب سجان آخر وهو متحمس: يا إلهي أي عد هذا، لقد فعلنا كذا وكذا بأمهاتهم، شتائم فظيعة بين السجانين بعضهم البعض. أرسلت سجانة ثالثة لصديقتها: يا له من عد خرافي، لم يحدث شيء كهذا في حياتي، كمية الدم في الأجنحة هائلة، بسرور تكتب لها. ثم أضافت: واو، يجرون السجين للإنعاش بسبب ضربنا، لقد مات. كتبت له: المضحك هو كيف حدث كل شيء بلحظة، بوم عد، بوم سجين ميت. حسبها آرت في الشهادات ومن الواتساب، في الأسبوع الماضي بعد نحو 3 سنوات من وفاته استشهاده، قدمت النيابة لائحة اتهام ضد 12 سجان يتهمون بالضرب. لماذا؟ كانت هنالك إشاعة بأن هنالك حسب الصحيفة جنود دروز قد قتلوا في الحرب. الإشاعة كانت غير صحيحة. حتى لو قتل جنود، ما ذنب أبو عصب وبقية الأسرى كي يضربوا بهذه الطريقة؟ وبماذا أذنب أبو عصب بالذات؟ لماذا ضربوه؟ حسب الصحيفة، لأنه تجرأ وسأل أحد السجانين: هل هنالك وقف إطلاق نار بين إسرائيل وفلسطين والفلسطينيين؟ هل هنالك وقف إطلاق نار؟ لأنه سأل قائد السجن، عرف بالسؤال، قال: أنا أقول لكم كيف تجيبونه على السؤال. أدخل 15 جنديا للزنزانة، واحدة اسمها وحدة في السجن اسمها كيتر، هدول بتقدرش تعرفهم، لثمين بيجوا، حتى بكاميرات السجن تقدرش تعرفهم. نادوا: أين ثائر؟ وضعوه في المقدمة ومعه 15 أسيرا، وانهالوا عليهم ضربا مبرحا. قالت سجانة في التحقيق: فهمنا بأنه يجب أن نضربهم كي يفهموا بأنه لا يوجد وقف إطلاق نار. قال القائد: كل ما يحدث علي على مسؤوليتي، لا تخافوا، افعلوا كل شيء.
0: الله يرحمه يا رب العالمين، ثائر أبو عصب، الله يرحم روحه. دائما بحكي دمه حقن دماء وآلاف وآلام آلاف الشباب بالنقب، الله يرحمه. هذا المهندس يزن جبر، يبدو كنت معايا يزن بنفس الغرفة أو بنفس القسم ممكن في النقب. أنا سمعت شهادات مرعبة يعني عن اللي صار معه. هاي بتقول لك ساعتين و23 دقيقة هم بضربوا فيه، تخيل السادية تخيلوا الشيء المرعب يا دكتور أمين على اللي بيصير. يعني شهادة جنونية في اغتيال هذا الرجل. وطبعا لما بدي يفتح هلأ ملفات لاغتيال وقتل أسرى آخرين عددهم هائل في سجون الاحتلال. وبرضو ذكروا لي عن أكثر من حد ما بدي أذكر اسمه أكون غلطان فيه من نابلس برضو دخلوا وضربوه وبقي يئن أكثر من 3 أيام حتى فارق الحياة. الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. من عائلة من قصة شهيد أسير شهيد إلى شهيد اللي هو شهيد عمر الطباسي من حجة في قلقيلية في فيديو لوالدته هو حافظ لكتاب الله. خلينا نسمع ماذا تقول.
6: البكر عمر اسمه عمر محمد كامل طباسي عمره 19 بلش بال20 هو طالب في كلية طب الأسنان جامعة النجاح بيستعد للسنة الثانية كان وفي البلد يعني شاب ناشط دينيا يعني محفظ في المسجد بيسرد مع الملتقى القرآن بيئم فينا في التراويح. أنا أمه من الناس اللي كنت أصلي وراء في التراويح الله يرضى عليه فكله نشاط خير يعني الله يرضى عليه. فهذا عمر باختصار. الخبر هيك يشك يعني شيء مفاجئ أصلا. هو من الناس اللي بيشتغلوا بالأعمال الحرة يعني لما يصح له يوم شغل بقولش لا. فراجع عادي وقعد بالبيت وتعشى وتحمم وغير وهيك وأشياء وبعديها بشوي طلع. ففجأة هيك يعني بنسمع صوت ضخ رصاص. فجوزي بيقول لي رني على الشباب هو وأخوه الأصغر منه كانوا طالعين. يعني وفجأة هو يعني دغري طلع على السيارة. أنا بحاول أتصل أتواصل حتى جوالي وقع مني وبطل يفتح يعني. بعد هيك طلعت فتفاجأت إنه يعني المصاب هو ابني. فمش هيتأخذوني الناس عند المركز الصحي. تفاجأت إنهم بيطلعوا فيه على طول كلام. ألحقنا نوصل مستشفى ثابت. أنا وصلت المستشفى لقيتهم صاروا يعني لافين ومبطنين دلالة على إنه الإصابة الخطيرة من أولها يعني أدت للاستشهاد. هذا إجرام محتل غاشم وهذا الشيء يعني ليس بمستبعد. يعني ما في احتلال مر على التاريخ بده يجي يطبطب عليك أو إنه يتعامل معك وحسن. هذا احتلال حاليا بصعد حرب علينا من أجل التهجير من أجل إنه الناس تترك بيوتها تهاجر. يا إما الناس بتهاجر يا إما بدك تخلي عيشتك مرار. هذا مختصر الكلام يعني. فهو وأخوه كانوا من الناس يروحوا يتضامنوا عند بيت عمتهم قريب من هاي البؤرة الجديدة اللي عملوها في حجة. كنا دائما إحنا لما يكون الشاب كبير لا نملك إلا تحذير يعني بالنهاية وقدر الله نافذ. والله هذا شيء من رب العالمين. يعني أنا ما كنت أتخيل إن يوما ما إذا فقدت ولده. أصلا ما كنتش أتخيل أنا بدي أعيش بعد ولدي يعني هو بكري يعني. والله يرضى لي أرضاهم يعني أرضاهم وأحسنهم خلقا. وشاب يعني له صيته وتأثيره في البلد كلها يعني ودائما يذكر بخير الله يرضى عليه. لسه العام كنا نحتفل بتفوقه في الثانوية العامة. الله يرحمه باختصار الله يرحمه.
0: نعم والدة الشهيد عمر الطباسي يعني هذا قدر الفلسطينيين. تكبر ابنك وبدك تفرحي فيه بيجي محتل غاصب صهيوني متطرف مستوطن تلقى عليه بكل بساطة الرصاص وبقتله وللأسف بتمر الأمور مرور الكرام. يسعد صباحكم جميعا وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. أخونا محمود استيتي أبو نسيم صبح عليك دكتور أمين. أخونا باسل حدادة أبو محمود أبو هدان. أخونا ضرار طوقان أيضا صباح الورد إليك ولبقية الإخوة المتابعين عبر البث المباشر. عبير مبروك صباح الخير. أبو مجدي قرادة محمد علي لهلبت. أختنا مها صباح الخير. على مستيتية أبو محمد مازن النجار بشار خويري ندى قاسم جبر تمارا إبعارة جميلة ظريفة صباح الخير. سعد خضرية أم بهيج الطوباسي الحجب عمار علاوي صباح الخير. أيضا لأخونا الدكتور ياسر أبو صفية أخونا علاء الطويل أبو غالب عنتر ووردة البنفسج كلكم صباح الخير لكم جميعا. وأنا حاضر خلص. لا هاي أخونا عزامة بصمت صباح الخير. إلى كل حمزة أبو صفية وناصح شاهين صباح الورد والياسمين. نحكي شوية سياسة يا عزام. يعني مبارح أو أول مبارح كانت في تصريحات للفريق جبريل رجوب أيضا تكتر طلعاته على الإعلام هالفترة إلى مقابلة مع فضائية الغد، بيقول ما بتوقع إنه في انتخابات، زلمة واضح وصريح وبيحكي عن عودته لمركزية فتح، وجاب سيرة برضو أخونا أبو جهاد محمود العلول. نستمع.
7: هل الحركة مستعدة لخوض هذه الانتخابات التي تجيء بعد طول غياب، بعد 20 عاما عن آخر انتخابات؟
8: شوف، يعني أولا أنا بدي أحكي بلغة دبلوماسية أخي عمر، أنا لا أعتقد بأنه في هناك إمكانية لعقد الانتخابات في 28 نوفمبر، وأنا بحيي الروح اللي عند الشارع الفلسطيني وعند كل القوى السياسية وهذه الهمة الإيجابية في الإعداد، وكأنه الانتخابات قد تحصل، ولكن كان لابد من اتخاذ مجموعة من الخطوات قبل إصدار المرسوم. ومع كل ذلك الانتخابات هي الطريق الوحيد والخيار الوحيد للحكم في فلسطين. فأنا يعني كنت بتمنى من البداية أنه يقال رح تجري الانتخابات إذا توفرت الشروط التالية، أو لن تجري الانتخابات إذا لم تتوفر الشروط التالية، زي مثلا موضوع القدس، لأنه البعض اتخذ من موضوع القدس في المرة الماضية، وأنا برأيي أنه أكبر خطأ استراتيجي ارتكبناه إحنا في حركة فتح، وهون بقول إحنا مش حد ثاني، أنه إحنا أجلنا الانتخابات في عام 21، والتأجيل كان برسم الإلغاء، وحصل ما حصل، ولكن يعني كما يقولون لا تبكوا على اللبن المراق.
7: هل تتوقع أن سيناريو 21 سيتكرر يا سيادة الفريق؟ يعني أرى يعني في لهجتك.
8: أنا أرجوك يا عمر، يا عمر أنا قلت لك قناعتي لن تجري الانتخابات في 28/11.
7: لماذا؟
8: نقطة وابدأ سطر جديد. يا سيدي في هناك مجموعة من المسائل، يعني كان يفترض يكون في هناك حوار وطني شامل، كان يفترض انه هذه المفاهيم اللي انا حكيت لك عنها لازم نحكي عليها. ومن هون انا بعتقد، يعني وانا ما بدي ابيع حدا مواقف، انا بعتقد برضو اخواننا المصريين اللي انا بتمنى عليهم انهم يبادروا ويدعوا الى حوار وطني شامل تشارك فيه كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وأيضا جزء من رموز وأيقونات المجتمع المدني الفلسطيني للخروج بوحدة المفاهيم اللي أنا تحدثت عنها، لأنه لا يمكن أن تجري انتخابات بدون توافق وطني فلسطيني، ولا يمكن أن تقوم هناك دولة فلسطينية بدون وحدة وطنية فلسطينية، ولن تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية سليمة وقادرة بدون وحدة حركة فتح. هذا موقفي، هذا مفهومي، هذا رأيي، واللي أنا يمكن في بعض المحافل يمكن بدفع ثمنه، ولكن هاي قناعتي.
7: جميل جدا. يعني أنت طرحت العديد من النقاط المهمة والملحة في آن معا، ربما يعني تحدثت عن وحدة الصف. طيب، بما أني أنا أحاور الآن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ماذا عن وحدة حركة فتح؟ لننطلق من هذه النقطة.
8: طيب أوكي، خذ يعني رأيي على كل حال يا أخ عمر.
7: تفضل.
8: شوف سيدي، وحدة فتح هي ضرورة ومصلحة وطنية بامتياز لكل الفلسطيني، وحركة فتح هي حركة كل الشعب الفلسطيني، مش حركة لا فرد ولا حركة طبقة ولا حركة مجموعة، وحركة فتح لن تكون مقاول تنفيذي عند أحد. حركة فتح بأهدافها، بمبادئها، بمنطلقاتها اللي جعلت من هذه الحركة كفكرة وكوسيلة وكمسيرة نضالية على مدار 6 قرون، جعلت منها متجذرة في الوعي الوطني الفلسطيني وفتح اليوم ضرورة ومصلحة لكل الفلسطينيين. وأعتقد وأنا بعتز بفتحويتي، أعتقد هذا مع احترامي لكل الفصائل واللي جزء منهم يمكن كانوا قبلنا ويمكن في مرحلة كانوا يعني ند بالنسبة لنا، ولكنهم للأسف يعني وأنا بقول بألم شبه تلاشوا أو إلى آخره، ولكن هاي المرونة وهاي الواقعية لهذه الحركة هي اللي مكنتها من هون. أنا بعتقد أنه وحدة حركة فتح، وإذا كان أنت يعني بدك رأيي وأنا متأكد يعني سؤالك برضو يعني شوي مرستك، أنا بعتقد أنه في المجلس الثوري لحركة فتح في الدورة الماضية تم تمرير قرار بعودة كل الإخوان اللي موجودين خارج الحركة أن يعودوا بكرامتهم وبكبريائهم، يستثنى من ذلك من لديه قضية في القضاء والقضاء هو اللي بيحكم. وهذا القرار هناك طبعا من عطل تنفيذ هذا القرار، ولكن هذا القرار لم يلغى، ومسألة تنفيذه هي مسألة وقت.
7: من الذي عطل هذا تنفيذ هذا القرار يا صديقي؟
8: يا سيدي هلأ يا أخوي يا عمر تدخلنيش في أنت صحفي بتحب تعرف كل شيء. في خلل وإحنا بنعالجه وراح نعالجه.
7: جميل.
8: ولا أعتقد يعني بأنه كمان أنا لا أريد أن أفترض سوء النية في من حاول وإلى آخره. خلينا نكون برضو مش عدميين ونكون صبورين ونكون إيجابيين.
7: تمام.
8: ولأنه هاي المشكلة يجب أن تحل. معلش أنت إذا بتسمح لي طبعا.
7: تفضل طبعا.
8: هذه المشكلة يجب أن تحل لأنه وحدة هذه الحركة مرة ثانية وقوة هذه الحركة هي ضرورة ومصلحة لثلاث أطراف. الطرف الأول هو هذا الشعب الفلسطيني العظيم، والطرف الثاني هو هذا العمق العربي والإسلامي الذي يصر على إقامة الدولة الفلسطينية، والطرف الثالث هذا المجتمع الدولي اللي يبحث عن شريك، والطرف الوحيد الشريك هو هاي العقيدة الوطنية الفتحوية بما مثلت وتمثل وتجسد اليوم بفهم استراتيجي متقدم. لهذه الأسباب أنا بقول لك وحدة الحركة
7: جميل
8: أولوية بالنسبة لنا.
7: طيب طبعا

0: يسعد صباحكم جميعا، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة، لكل من يتابعنا على الهواء مباشرة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. صباح الخير للمعلقين الكرام أبو كريم محمد كمال نجود النابلسي، صباح الخير. أيضا تعليقات رحاب دويكات، يسعد صباحك. بتقول موضوع الخلاف، هذا الموضوع الداخلي داخل حركة فتح لا شك له انعكاسات كبيرة. زهرة ششتر، يسعد صباحك، تحية طيبة إليك أبو عماد أنت وكل المستمعين الكرام. بهي إبراهيم أيضا صباح الخير، رامي عدنان الصالحي، حسن الحلبي وبقية الإخوة المتابعين. في فيديو محمود خلينا نبثه، أبو عمر مبارح برضو عمل ضجة كتير كبيرة، ما قيل إنه الإمارات حذرت نتنياهو قبل سويعات من 7 أكتوبر من تخطيط حماس لهجوم على إسرائيل، كأنه بذكرنا بما قيل إنه أحد القادة العرب حذر جولدا مائير عام 67 أو قبل 73 آسف 73 إنه في هجوم عليك مصري سوري، هي ما صدقت حسب الأرشيف أو التاريخ، فهي المرة الثانية كأنه يعني يقول أنت إسرائيل وأمريكا مش عارفين والإمارات بتعرف لهالدرجة، مخابرات الإمارات قوية. بكل الأحوال خلينا نسمع ماذا جاء في التقرير
1: اليوم. تصريح قادة المعارضة ضد نتنياهو بعدما كشفته صحيفة آرتس بأن الرئيس الإماراتي بن زايد حذر نتنياهو من زلزال السنوار، هكذا أسمته، قبل أسبوع ونصف من هجمات 7 أكتوبر. السؤال، هل كشف كهذا يؤثر على حظوظ نتنياهو دكتور سليم في هذه الانتخابات؟
2: باعتقادي نعم، يعني سيكون الأمر غريب إذا هذا لم يؤثر. نحن سمعنا الكثير من الأمور الغير صحيحة التي قالها نتنياهو وقالها جميع من يعمل مع نتنياهو، أبواق نتنياهو في وسائل الإعلام، وكأنه يقول لو يعني أبلغوني بهذا الخطر لكنت تصرفت بشكل آخر. نحن نكتشف يوم بعد يوم بأن كل هذا غير صحيح. طبعا معروف لدينا ليس من الآن أنه كان تحذير لنتنياهو، رئيس المخابرات المصرية أتى بشكل خاص والتقى بنتنياهو في مطار بن غوريون وحذره مما يحدث في غزة من مغبة ما يخطط له السنوار. نتنياهو بالمناسبة يعني إذا أردنا أن نتحدث تاريخيا تماما كما حدث مع الملك حسين وجولدا مائير ب30 سبتمبر 1973 عندما قامت جولدا مائير بتلقي كل هذه الإنذارات من الملك حسين ولم تخبر قادة الاستخبارات، هذا حدث تماما أيضا الآن مع نتنياهو قبل بن زايد. والآن نحن نكتشف أنه أيضا بن زايد 10 أيام قبل هجوم 7 أكتوبر يحذر نتنياهو بحديث 45 دقيقة، حديث طويل جدا ومفصل جدا مستند على معطيات، ومع هذا نتنياهو لم يخبر رئيس الشباك ولم يخبر رئيس أمان، رئيس المخابرات العسكرية، ولا حتى قائد الأركان. وفي نهاية المطاف هو يتهم هؤلاء بالفشل بينما كان هو السبب الأساسي لهذا الفشل.
1: رأينا اليوم
0: أبو عمر هذا التقرير جايب صدى كبير على الإعلام، نعم. يعني في له متابعات بشكل كتير كبير على موضوع التحذيرات، وفي
3: خاصة أنه مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية بشكل كبير جدا.
0: راح تصير نسمع تسريبات كتيرة منها ما هو قد يكون كذب، يعني تأليف بالعامية، يعني مش صحيح، يعني بروباغندا ودعاية وتسجيل مواقف، وممكن ما قد يكون صحيح. أبو عمر برضه في تقرير تاني مهم أنت حابب أنك تعلق عليه،
3: هو يعني الإعلام الإسرائيلي بتحدث عن يعني خطة في الضفة الغربية، ويبدو أن هذه الخطة يعني بعضها ينفذ حاليا. الخطة بتتكلم في عملية تجريد السلطة من سلاحها وتحويلها لفرق هروات وصواعق، طبعا هذا الكلام حسب وفق صحيفة معارف الإسرائيلية، وإنه هو ضرب يعني البنى التحتية للسلطة وللمقاومة في أو للقوى الفلسطينية في الضفة الغربية، وممكن يكون هذا يعني جزء من سيناريو شبه اجتياح للضفة الغربية، هي طبعا تتكلم الصحيفة العبرية، ومن ضمنه سحب ومصادرة الأسلحة النارية الخفيفة اللي هي المسدس والبندقية، وفقط يبقى مع عناصر السلطة اللي هي صواعق كهربائية، غذاذ الفلفل، قنابل الغاز مسيلة الدموع، وهروات وخوذ واقية، فقط هذا يسمح بوجوده. وايضا انه طبعا هم قال انه هذا الكلام خطوه تخوفا لكما تذكر الصحيفه العبريه انه يكون في مواجهه في المستقبل او تصعيد وبالتالي ما يكون معهم هذا السلاح، وانه هذه العمليات هي عمليات ميدانيه استباقيه بالضفه الغربيه، وانه عمليا وهذا شيء مهم جدا انه الجيش بدا فعليا بتطبيق ذلك ولكن قد يكون مع اشخاص لهم اسبقيات سابقه في موضوع السلاح وموضوع التصنيع. وذكر انه حتى اللحظه تم تقريبا تدمير 100 مخرطه وورشه حدادي لان هذا استخدمت سابقا او ممكن تستخدم لاحقا، مصادره الاف قطع السلاح مدن وبلدات الضفه الغربيه، اعتقال العشرات تحت ذريعه النشاط المقاوم والتجار بالاسلحه، وهذا كله من اجل فرض قبضه امنيه مطلقه وتجفيف منابع السلاح خشيه تنفيذ عمليات منظمه ضد المستوطنين والقوات الامنيه في مختلف مناطق الضفه الغربيه.
0: بعدين اللي بيقولوا لي صوت ابو عمر مش واضح اخر جملتين ابو عمر
3: انه هذه الخطه الهدف منها يعني تجفيف منابع المقاومه او منابع القوه لدى السلطه الوطنيه الفلسطينيه انه يكون ما بها لا سلاح ولا ذخائر ولا قدره على العمل الميداني.
0: نعم، اذا هذا تقرير موسع مره ثانيه
3: من
0: معريف نجرب نرد مره ثانيه. محمود، الاحتلال يقرر تجريد اجهزه السلطه من السلاح وتحويلها لفرق هروات وصواعق وفق معاريف. كشفت صحيفة معاريف عن تفاصيل جديدة تتعلق بنوايا ومخططات جيش الاحتلال لمصادرة أسلحة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وذلك ضمن خطة عسكرية شاملة تهدف لاجتياح مناطق السلطة لمنع وقوع أي سيناريو شبيه بأحداث 7 أكتوبر. طرح جيش الاحتلال على وزير الحرب إسرائيل كاتس آلية محددة لسحب السلاح من منتسبي الأجهزة الأمنية تنص على سحب مصادرة الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة، حصر تسليح العناصر الفلسطينية في وسائل قمع هيك كاتبين وفض الشغب وتشمل صواعق كهربائية، رذاذ الفلفل، قنابل غاز المسيل للدموع، هروات وخوذ خفيفة. الهدف تحييد قدرة عناصر الأجهزة الأمنية على استخدام أسلحة نارية في أي مواجهة أو تصعيد محتمل وحصر دورهم الميداني في حفظ النظام الداخلي بأدوات غير قاتلة. دكتور عمر إجعار الخبير بالشأن الإسرائيلي ضيف عزيز على راديو حياة صباح الورد.
4: صباح الخيرات، حياكم الله.
0: كيف أصبحت يا دكتور؟
4: والله دائما الشكر لله.
0: الله يسعد صباحك يا ربي. احنا عندنا خبرين عاملين ضجة في الإعلام الإسرائيلي. الخبر الأول اللي إذا سمعتنا بنقرأ في جزء منه، معاريف بتقول إنه في خطة عسكرية لتجريد أجهزة السلطة من السلاح وتحويلها فقط لفرق هروات وصواعق لمنع الشغب في المجتمع، وبقولوا أنه نفذوا حسب الخبر، بقولوا أنهم نفذوا اعتقالات ودمروا 100 مخرطة وورشة حدادة بدعوى تصنيع وتعديل السلاح محليا ومصادرة آلاف القطع السلاح من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية.
4: الإسرائيليون يلجؤون إلى كافة الأساليب لتجريد الفلسطينيين من أي قدرة فعلية. قانون، يعني ليس فقط، حتى أنهم يقولون أن أسلحة السلطة الفلسطينية هي أسلحة غير تقنية، يعني بمعنى عندما تكلم كان حوارا في القناة 12 مع رجل يتهم اتفاق أوسلو لأنه زود السلاح للشرطة الفلسطينية، فقال لهم ببساطة هذه أسلحة ليست تقنية، يعني مستهلكة أكثر، يعني ليست بفعالية كبيرة. هذا ما يقول الإسرائيلي طبعا، لكن ما الذي يهمنا الآن أن يفهم الفلسطيني؟ نحن أمام عدو لا يعترف بالفلسطينيين لا كشعب ولا كبشر. ألم يقل نتنياهو على أن الفلسطينيين حيوانات بشرية؟ ألم يقل نتنياهو بالاقتباس الدقيق على أنه سيفعل بالضفة الغربية ما فعل أجداده بالعماليق؟ ولذلك يعني بمعنى إبادة كاملة، هي ما ورد في أسفار العهد القديم وهذا ما قال نتنياهو. ألم يقولون نحن معنيين بتطبيق كل ما ورد في التناخ أي في أسفار العهد القديم؟ نحن أمام دولة فكرية أيديولوجية لا تؤمن إلا بقتل الأطفال الصغار قبل الكبار. هذه معلومة يجب أن تدرس في ثقافتنا وفي تعليمنا، ولا نفتري أو نقتبس اقتباسات غير صحيحة. إذا الإسرائيلي لا يرى بالفلسطيني مطلقا بأنه لا جهة للتفاوض ولا جهة للوجود في الأرض الفلسطينية، بل نحن المحتلين وهم الذين يحررون هذه الأرض لأنهم لا أرض لهم إلا هذه الأرض، هكذا يقولون وهكذا يعلمون أطفالهم في كل المدارس من الصف الأول ابتدائي حتى أي مرحلة تعليمية أخرى. إذا فهمنا هذه الحقيقة ندرك أن لا يوجد فكر دموي يأمر بقتل الأطفال والنساء وقتل الأشجار إلا ما ورد في أسفار العهد القديم. لا أفتري بأي كلمة من ما أقول، حتى لو جاء أكبر غاب بدولة إسرائيل لا يستطيع أن يناقشنا بهذه الاقتباسات. إذن الإسرائيلي لا ينظر للفلسطينيين لا مفاوض ولا مقاوم ولا مواطن، لا يريد، ولذلك

0: مؤسسات دولية تدعم أو ترفض نتائج قيام دولة إسرائيل فيما يتعلق بوكالة الغوث الدولية وما يتعلق بالأونروا. الآن أهم أهداف استراتيجية في السياسة الحالية لهذه الحكومة اليمينية هو تدمير كل مراكز كل مراكز الأونروا واتهام الأونروا بأنها ساهمت ب 7 أكتوبر كما يظهر في الإعلام الإسرائيلي، أو كما ظهر بمبغير احتل كل مكاتب الأونروا في القدس الشرقية وأعلن عن تحويلها إلى مدارس لتعليم الأطفال الصغار من اليهود ويعلمونهم ما ورد في التناخ. هذا يعني مكشوف وأظهر بمبغير وهو يجلس على مكتب رئيس الأونروا في مكاتب الأونروا في القدس الشرقية. إذن هؤلاء لا يؤمنون إلا بطرد الفلسطيني أو قتله، دليل واضح.
1: طب خلينا دكتور، بس معلش إن يعني اللي سألتك إياه عشان كسبا للوقت، الخبر تبع معاريف دقيق؟ قرأته؟ ناقشوا تجريد السلطة من السلاح ولا لا؟
0: نعم، وصل نتنياهو متهم بأنه متهم، لاحظها، طلع العبارة اقتباس بين قوسين لكل المختصين بالشؤون الإسرائيلية. نتنياهو متهم أنه عمل على تقوية المقاومة في قطاع غزة ويعمل على إضعاف السلطة في الضفة الغربية.
1: نعم،
0: لأن خطابات أبو مازن وإن كانت في وجهة النظر الفلسطينية ليست مقبولة، مثل عندما قال يا عالم اعتبرونا حيوانات بشرية وتعالوا احمونا من الاحتلال الصهيوني، كان هذا كلام مؤثر في العالم بغض النظر مع أو ضد، بغض النظر. ولذلك نتنياهو كان يرفض بدخول أبو مازن عن الجسر، فتأتي طائرة هليكوبتر أردنية تنقله من الأردن إلى رام الله. لذلك السؤال لنتنياهو من قبل الإسرائيلي وليس من قبلنا، لماذا تعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية وتسمح للأموال القطرية بالدخول إلى قطاع غزة؟ الإسرائيلي الذي يتكلم. إذن مرة ثانية، لا يريد الفلسطيني القاعدة، القانون الذي يجب ألا ينسى أي فلسطيني. الإسرائيلي لا يقبل الفلسطيني سواء كان مواطنا ولا مقاتلا ولا محاربا ولا مسالما ولا مفاوضا. وأكبر دليل على ذلك الكلام المشهور عند الإسرائيليين عندما سئل دافيد بن غوريون الذي أعلن عن قيام دولة إسرائيل، من هو الفلسطيني الجيد؟ فقال الميت. بعد هذا الكلام ما في حوار. الإسرائيلي المشروع الصهيوني غير مؤهل للتفاوض مع الفلسطينيين، وبالرغم من أن اتفاقات أوسلو بغالبيتها ليست لصالح الفلسطينيين، إلا أن الذي أسقطوا إسحاق رابين الإسرائيليون، عندما سئلت طفلة إسرائيلية لماذا قتل إسحاق رابين، قال له لأنه تنازل عن جزء من أرض فلسطين للفلسطينيين في اتفاق أوسلو، وقتلوا الشهيد ياسر عرفات.
1: كيف ممكن تنفيذ يا دكتور عمر؟ دكتور عمر معلش أنت الله يرضى عليك، بس نركز في الموضوع لأنه السؤال مباشر. السلطة إسرائيل ماضية في هاي الخطة ولا هذا كلام دعاية انتخابية تبع معاريف؟ ولا أنت ما قرأته؟
0: لا، ماشي بهذه الخطة 100%.
1: مش سامع؟
0: نعم، ماشي دولة إسرائيل بهذه الخطة 100%، تجريد الفلسطيني من أي سلطة سياسية ومن أي قطعة سلاح.
1: طيب شو السبب؟ شو اللي من إيش خايفين؟ عن جد خايفين من 7 أكتوبر، من تدخل عناصر الأجهزة الأمنية في حال صارت أي يعني في انتفاضة أي كذا في الضفة؟
0: الآن هم يقولون دمرنا 80% من قطاع غزة، ويقولون نحن على وشك طوفان أقصى جديد من قطاع غزة. اقتباس وليس رأي أخي سامر، اقتباس وليس رأي. يقولون دمرنا 80% من قطاع غزة تدميرا كاملا، 2.5 مليون فلسطيني يعيشون بظروف لم يعيشها أي شعب في الكرة الأرضية بسبب ما تقوم به دولة إسرائيل. لا عندها قوانين للحروب ولا عندها قوانين للاعتقال ولا عندها. انظر الآن الكنيسة صوتت الكنيسة على السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون كما كان ذلك سابقا. لغاية

0: الآن لا يستطيع الصليب الأحمر الذهاب إلى أي سيول. إذن هذا العدو لا يؤمن، لأنه يعتبر وجود 7 مليون فلسطيني على الأرض الفلسطينية فشل المشروع الصهيوني. ضف إليه على أن 52% من يهود العالم يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل. الذي قدم من يهود العالم فقط 48% من يهود العالم. ضف على ذلك أن الخروج من دولة إسرائيل أكثر من الدخول، هذا كلام إسرائيلي وليس كلامنا. لذلك الآن يتكلمون عن 2500 من أعلى مستوى في من الأطباء ومن الهاي تك من يغادرون دولة إسرائيل ولا يعودون. إذن هذه الدولة أي ضغط حقيقي، أي حرب حقيقية تسقط هذه الدولة، لأنها تقوم على إبادة شعب. لا يوجد في التاريخ دول تقوم على إبادة شعب إلا فقط الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل عندما أبادوا الهنود الحمر، ونحن لسنا هنود حمر في الشرق الأوسط. إذا خلصوا من سكان فلسطين لن يخلصوا من سكان الأردن ولا من سكان لبنان ولا من سكان سوريا ولا من سكان من العراق. نحن شعب واحد، لغة واحدة، دين واحد، وهذا ما يزعج الإسرائيلي ويجعل مستقبل دولة إسرائيل في خطر كبير.
1: سؤال مباشر، الهارتس نشرت كمان تقرير بتقول إنه الإمارات بلغت نتنياهو بأنه في هجوم لحماس. هذا بذكرنا مثل ما جاء في التقرير اللي بثنا قبل قليل، ما قيل في المذكرات أنه أيضا الملك الأردني بلغ جولدا مائير في 73 أنه في هجوم عليك من مصر وسوريا وما أخذته عم أحمل الجد. قصة الإمارات شو بيحكي عنها الإعلام العبري؟
0: أولا الإمارات تمتلك علاقات حميمة مع دولة إسرائيل، وأكثر الدول التي علاقاتها حميمة هي الإمارات مع دولة إسرائيل. وحتى عدد تواجد الإسرائيليين في الإمارات حدث ولا حرج. إذن عندما يقول رئيس الإمارات أنني أخبرت نتنياهو في ذلك، فنتنياهو أنكر إنكارا كبيرا. لكن ببساطة يستطيع رئيس الإمارات أن يثبت ذلك بسهولة جدا. مكالمات الرؤساء لا يمكن إلا أن تكون مسجلة، فطالما يوجد صوت نتنياهو في هذه المكالمات فليبث ذلك الإعلام الإسرائيلي، وبالذات نتنياهو يرفض ذلك. لكن كثير من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو كاذب. إذا ثبت أن ألوف من الإسرائيليين في المظاهرات يرفعون صورة نتنياهو ويكتبون تحتها شكران، وهذا من الشاشة الإسرائيلية أي كاذب، فبالتالي ما في داعي حدا يصدق نتنياهو. الآن يستطيع أن يبث المكالمة مباشرة لأنه لا يمكن أن تكون غير مسجلة. بهذا الاعتبارات يظهر كذب نتنياهو ويؤثر على نجاحه في الانتخابات فورا، لأن 44% من الشبيبة الإسرائيلية يعتقدون أن هناك خيانة في المستوى القيادي الأعلى لدولة إسرائيل فيما يتعلق بطوفان الأقصى. ولذلك نتنياهو يرفض تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية على غرار لجان التحقيق الرسمية التي شكلت بفشل جولدا مائير في حرب
1: بحرب 73. صحيح.
0: وكتبت هي كتاب جولدا مائير كتبته اسمه الفشل. لماذا لا يفعل ذلك نتنياهو؟ لأنه نتنياهو متعطش للسلطة ولا يريد اعتبار أي جهة قانونية في دولة إسرائيل وبخاصة القضاء الإسرائيلي.
1: بعض الناس بيقولوا هل يعقل يعني مخابرات الإماراتية واصلة لكاينة لشيء لم تصل إليه السي آي إيه ولا الشباك ولا غيرها؟ يعني لهالدرجة واصلة عندهم كانت معلومات؟
0: إن يعتبرون الخبر كالتالي، هالخبر اقتباس وليس رأي أخي سامر. علاقات الإمارات مع محمد دحلان علاقات قوية، وأخذت هذا الخبر من محمد دحلان، ولذلك الرئيس اتصل في نتنياهو، رئيس الإمارات اتصل في نتنياهو فحدثوا على ذلك. هذا الخبر الإسرائيلي هكذا لاحظها. ولذلك طالما أن أدخل هو كان رئيس يعني مسؤول الأمن الوقائي في قطاع غزة دحلان، وهو من المقربين جدا للنظام المصري وبالذات للإمارات، حتى يقال أن غالبية ثروته موجودة في الإمارات. دعنا من كل ذلك، نأخذ الخبر الإسرائيلي. الخبر الإسرائيلي يقول علاقة رئيس الإمارات في دحلان علاقة وثيقة، ولذلك يبدو أنه حصل من دحلان على ذلك. فهذا التحذير الذي تكلم وجها لوجه في المكالمة ما بين رئيس الإمارات ونتنياهو، نتنياهو أنكر ذلك بسهولة. لكن عندنا استبيان في الإعلام الإسرائيلي، هذا الاستبيان يقول هل يوجد خيانة، لاحظ التصوير
1: الصياغة،
0: هل يوجد خيانة في المستوى السياسي في دولة إسرائيل قبل اندلاع طوفان الأقصى؟ 44% من الإسرائيليين قالوا نعم في خيانة، 24% من الإسرائيل قالوا لا. هلا اللي قالوا لا ناقشهم براك سيري في القناة الثانية فقال طالما أن نتنياهو يرفض تحقيق لجنة رسمية كاللجان الذي حققت في حرب على سبيل المثال 73 مع مصر في مثلا مذابح صبغة وشتيلة، شكلوا لجنة تحقيق وأدانوا شارون، لماذا يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية؟ لذلك أول ما حصل في الفترة الرابعة في رئاسته لدولة إسرائيل رفع مشروع اسمه إصلاح الجهاز القضائي وشن حرب على القضاء الإسرائيلي بشكل مرعب، حتى أن المظاهرات التي شهدتها دولة إسرائيل على مجال 40 أسبوعا وبالذات يوم السبت، ولا توجد مظاهرة أقل من ألوفية، يطالبون نتنياهو بوقف ما يسمى بالإصلاح القضائي، وسماه الشعب في دولة إسرائيل الانقلاب الشورتي. ولذلك نتنياهو يريد يعبث بكل مؤسسات الدولة بالتعيين بالعزل بالكذا، إيش ما بدك، حتى أن زوجتي هي التي تحكم في كثير من الأيام بالتعيين وعدم التعيين، حتى يقال أن زيني مدير المخابرات الإسرائيلية الجديد اللي عينته سارة وليس نتنياهو، ونتنياهو أخذ برأي زوجتي. إذن هذا ما يقول الإسرائيلي. إذن ما بهمنا الآن الإعلام الإسرائيلي أخي سامر في أزمة كبيرة بالطوفان الأقصى، لأنه صدقني أخي سامر إذا هذه العبارات التي أقتبسها من الشاشة الإسرائيلية لا يفهمها الفلسطيني الصغير قبل الكبير، نحن في كبيرة من ناحية إعلامية ومن ناحية فكرية ومن ناحية أيديولوجية. الإسرائيلي يقولون نتنياهو لا يحسن إلا الكذب، الإسرائيلي لا يحسن الإخلاص مطلقا لأقرب المقربين إليه كما فعل بمدير الملال الذي عزله وكان من أكثر المقربين لنتنياهو. لذلك أخي الكريم هذه السياسة هكذا، الذي يهمنا أن المشروع الصهيوني من فضل الله منذ أنشئ بدعم هائل من بريطانيا ثم من الاتحاد السوفيتي في التحقيق ثم الدعم السخي جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، الإسرائيليين يعتبرون بعد قيامه ل78 عاما هو فاشل. نعم. لماذا فاشل؟
1: سريعا دكتور في دقيقة، نصف دقيقة،
0: أكثر من اليهود.
1: نعم.
0: إحنا 7 مليون. لا. نعم. يصلهم إلى 4 إلى 5 مليون، هم يقولون أنهم 7 مليون، لكن نعم. هم ليسوا 7 مليون بدليل الإحصائيات التي تظهر بالإعلام الإسرائيلي.
1: نعم.
0: ثانيا 52% من يهود العالم يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل لغاية الآن.
1: نعم.
0: الخروج من دولة إسرائيل أكثر بكثير من الدخول.
1: من ذلك سنتحدث عن ذلك إن شاء الله دكتور.
0: في الإعلام. نعم. الإسرائيلي في الموارد البشرية أينما تريد.
1: يسعد صباحك دكتور عمر جعارة، شكرا لكل هاي القراءة وهاي الرؤية، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا
0: الله.
1: أهلا بك، صباح الورد. أهلا بك. هلا هلا. طيب في رسالة لإني أنا وعدته أقرأ الرسالة، رشيد صالح يسعد صباحك بقول يا ريت بخصوص شارع تونس كلمة للسائقين العمومي والخاص بلا سباق السيارات اللي بيعملوه في أطفالنا بالشوارع خطير، يا ريت تنتبهوا يا إخواننا، لا في داعي بشارع تونس ولا بشارع مكة ولا بشارع روسيا، شوارعنا على الله، يعني زيادة سرعة بتفلت منك السيارة بتقتل لك بني آدم. فشكرا لهي الملاحظة. نطلع بفاصل.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق. بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. مستمعينا الكرام، كان في مبارح حملة في خليل الرحمن لمساعدة أحد الأشخاص اللي بيعانوا من تليف في الرئة، وحسب المعلومات جمعوا له تقريبا كم مليون شيكل حسب المعلومات. خلينا نسمع جزء من هذه المقابلة.
1: تقريبا جمعنا نص المبلغ، المبلغ المطلوب قديش؟
2: 1,600,000.
1: وهلأ قديش جمعنا؟
2: نص المبلغ.
1: والليلة بإذن الله تعالى للساعة 12 بدنا يكون 1,600,000 شيكل هدول موجودين لعلاج أخونا وحبيبنا مالك الأواسمة. طبعا هاي في واحد تبرع ضربة واحدة قديش؟
2: 100,000.
1: وفي كمان واحد
2: 150,000.
1: هاي الحلو.
2: وفي أشخاص 50,000 50,000 50,000 50,000. وبعده الخير موجود، احنا رضيانين بالخمسة.
3: أبو جهاد، في ناس كتير غيرت الطريقة.
2: صلى عشرة شيكل.
1: لو بالعشرة شيكل
2: بالخمسين كل واحد وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا اللي بدنا إياه، بدناش حدا فوق طاقته.
1: طب ليش هدول المصاري؟ بسألوك ليش؟
2: أخونا وحبيبنا الشاب الخلوق المؤدب مالك القواسم،
1: شو ماله؟
2: بده يسوي زراعة، عملية زراعة قلب ورئتين، بتكلف 1,600,000. قولوا الله يرجع
1: إلهي وإنت جاي، ربنا يشفي ماله ويروح ويرجع سالم غانم.
2: صلوا على الحبيب.
1: طيب امسك لي هوني، امسك لي هدول، أهلنا من الداخل، ركزوا منيح.
0: الله يجزيهم الخير يا ربي، ويجزي الخير كل إنسان بيقدم باللي بيقدر عليه. لا شك إن الظرف صعب وحاجة الناس بتزيد، لكن يعني الكل بيحاول جاهدا باللي بيقدم، واللي بيقدم الله سبحانه وتعالى بيرفع قدره إن شاء الله رب العالمين. سياسيا أيضا مستمعين الكرام، بدنا نرجع للملف السياسي وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة. رح يكون معنا خلال دقائق إن شاء الله رب العالمين زميلنا الصحفي لؤي حجازي. تصريحات كوشنر وميلادانوف تعزز المخاوف الفلسطينية من توسعة حرب غزة. طيب قبل ما نكمل، في معنا اتصال هاتفي. صباح الخير.
4: صباح النور أخي سامر، يعطيك العافية.
0: عافية عمرك يا رب.
4: والله يكرمك ويعطيك الخير على هاي المبادرات، لك الأجر والثواب العظيم إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى.
0: الله يكرمك يا رب.
4: أنه الناس أخي سامر بتفكر الصدقة هي بس بالجوامع، لا، أي عمل خير هو صدقة، أو أي مبادرة هو كله أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى.
0: الله يكرم، اللهم أمين يا رب.
4: يا أخي سامر بدي أحكي لك في هالموضوع، ما فيش أنت هاي الرسالة يجب أن توجه للمسؤولين، لوزير معالي وزير الصحة، لمعالي وكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ.
0: نعم.
4: بالنسبة لموضوع الصور الطبقية يا أخي سامر، أنت لما بدك تروح تأخذ موعد لعيادة في مستشفى رقيدة على سبيل المثال،
0: نعم،
4: بقولوا لك صورة طبقية بعد 6 شهور، شو بصير في المرضى في المريض؟ أول سلمه. فهي الإشكالية بدنا حل فيها. يعني معقول المسؤولين مش عارفين هذا الشيء؟
0: انه ما في تصوير طبقي ولا في؟ بس شو اسمه،
4: في اخي سامر في تصوير طبقي، بس لما انت بدك تروح مثلا على عياده يعطيك موعد صوره طبقيه بدها 6 شهور. طب ليش؟
0: يجوز العدد هائل صح؟
4: شو عدد هائل كبير؟ طب بدنا حل في هذا الموضوع يا اخي سامر.
0: انه قصدك ممكن ما يعني جهاز تصوير اخر او توزيع؟
4: يعني مدينه لابس مستشفى رقيدة بس فيها يعني تصوير طبقي ل 400,000 واحد، والله حرام يا اخي سامر.
0: والله هذا الموضوع قديم جديد، يعني العمليات نفس القصه، ناس بتتصل بتقول لك او مراجع او كذا، بيجي بيقول لك تعال بعد 6 شهور، بعد سنه، في ناس عملياتهم بعد سنتين طلبوا منهم، يعني إشي جنون اللي عمله بيصير. لا شك الضغط هائل، لكن منحاول جاهدين إنه نوصل صوتك ورسالتك إن شاء الله لهاي القصة.
4: أخي سامر بيقدروا يعملوها، كيف بيقدروا يعملوها؟ يعني مثلا على سبيل المثال عندي مثلا على سبيل المثال صورة طبقية بعد 6 شهور، شو اللي قبلي؟ يعني شو المانع إنه يتصلوا على مريض كله والله إلك صورة طبقية الساعة 9 بالليل عشان يعني يخففوا العدد؟ أو الساعة 8
0: أصدق مش بس الالتزام بوقت الدوام.
4: صحيح 100% يا أخي سامر.
0: صحيح مهمة بالأول يداوم دوام كامل بعدين الله بيفرجها.
4: الله يهونها
0: بس. الله يهونها بس. الله يهونها هم وكل الموظفين الحكوميين لما تحكي معهم بقول لك يا عمي إحنا بالمحصلة مش ماخدين راتبنا كامل. هاي شايف التعليم مش ماشي يعني مش بس مش بس
4: أنت
0: الأطباء.
4: أنت متابع للإعلام الإسرائيلي وأنت بتعرف كل شيء. لما واحد بأي شغلة أول شيء بيعاز الخدمة الإنسانية
0: صحيح.
4: قبل كل شيء خصوصا المهنة الطبية المهنة التعليمية الخدمة الإنسانية أخي.
0: وصلت الله يسعد صباحك يا رب. الله المستعان الله المستعان. يسعد أوقاتكم جميعا. الله يكون بالعون. اللي حكاه صحيح ما في عليه خلاف أبدا يا أخوان ما في عليه خلاف لأنه هاي الشكوى قديمة جديدة من أشهر طويلة جدا شو من سنين وهي بتيجينا في رفيديا وفي غيرها من الأماكن بسبب الأعداد الهائلة وبنفس الوقت الطاقم الشغال وقلة الأجهزة. ومثل ما قال لك شو المانع إذا في شفت مسائي ليلي مثلا يتصلوا على الناس يجيبوهم بالليل هو بس لازم للتنتين الظهر أو للثلاثة لا خليهم يشتغلوا. ما بعرف جوز بيعملوا هذا الإشي جوز بيعملوا بلاش أكون أحكي معلومة وتطلع مش دقيقة لكن بالمحصل الطلب على الخدمات الصحية هائل جدا وبسبب ظروف الناس المعظم عماله بيلجأ للقطاع الصحي الحكومي. تحية طيبة لكم مرة ثانية وصباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي. يومك سعيد أخي لؤي.
5: صباحك سامر صباح الخير إليك وصباح الخير لكل المستمعين الكرام والمتابعين عبر البث المباشر.
0: الله يصبحك بأنوار النبي أخي لؤي. إذن الأوضاع الميدانية أولا
5: يعني ميدانيا سامر خلال تقريبا 24 ساعة الماضية كان هناك شهيدين في قطاع غزة الأول مسن برصاص الاحتلال في خان يونس والآخر شهيد في قصف خيمة في المصيرات وسط قطاع غزة ولكن يعني رغم بين قوسين نتحدث عن حصيلة يعني متواضعة رغم أنه كل قطرة دم عزيزة علينا في قطاع غزة ولكن شهيدين بالنسبة ومقارنة للأيام السابقة الحصيلة يعني متواضعة ولكن الاحتلال لم يتراجع في موضوع القوة النارية وكثافة القوة النارية في قطاع غزة كان هناك بالأمس قصف عدة منازل في القطاع من بينها مثلا منزل في محيط مجمع الشفاء الطبي هذا المجمع اللي فيه فعليا مئات المرضى منومين ومجرد ما يعني كانت هناك إشارة إخلاء لمربع مجمع الشفاء الطبي لك أن تتصور حالة المرضى اللي وزارة الصحة بدأش تنقلهم أو تخليهم من المستشفى فكانت ساعات قليلة عاشها لكن عاشها الناس خاصة المرضى في مجمع الشفاء الطبي كانت ساعات رعب فعليا وهذا طبعا كله لأنه الاحتلال هدد منزل في محيط هذا المجمع أضف إلى ذلك أنه عدة منازل أيضا في مخيم الشاطئ في حي الشيخ رضوان في النصيرات وسط قطاع غزة أيضا الاحتلال قصفها جزء منها تم تحذيره وأجبر الناس على النزوح وإخلاء تلك المربعات السكنية لساعات وجزء منها قصفها بشكل مباغت ويعني خلق حالة من الرعب للناس الموجودة في محيط هذه المنازل المستهدفة أيضا ما زال الاحتلال يقصف بشكل عشوائي المناطق الشرقية لقطاع غزة نيران الاحتلال خاصة موضوع الرشاشات المثبتة على رافعات شرق القطاع أيضا كانت نشيطة خلال 24 ساعة الماضية لذلك دائما نقول بأن قطاع غزة للأسف ما زال على سطيح ساخن نقطة ساخنة وكان هناك تصريح للصليب الأحمر قال بأن قطاع غزة فعليا هو جحيم على الأرض والصليب يتحدث عن الوضع الميداني والإنساني كان في موضوع أنه قطاع غزة هو جحيم على الأرض وفعلا أهالي قطاع غزة يعيشوا في جحيم على الأرض
0: لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت بتتحدث معي وأنا عمالي بقرأ في الأخبار السياسية شو قصة ميلادانوف وكوشنير بقول لك انقلاب في التصريحات تجاه غزة
5: يعني فعليا سامر الناس في غزة تعودت على هذه التصريحات يعني فعليا تجد أنه ميلادانوف أحيانا بيصرح بأمور يعني نوعا ما لصالح قطاع غزة ويحدد من يعطل إتمام عمل مبادرة السلام وفي ليلة وضحاها بتلاقي قلب التصريحات بعد قعدته مع كوشنير أو اتصال مع نتنياهو وإلى ما ذلك فعليا أهل قطاع غزة لا يعولوا شيء على مجلس السلام، لأنه بعد أشهر طويلة على تشكيله ولم يقدم شيء لقطاع غزة، لجنة إدارة غزة حتى اللحظة لم تقدم شيء للقطاع، وبالتالي غير مستقبل هذا الموضوع، خاصة يبدو بأنه هناك رفع لوتيرة التصريحات ضد قطاع غزة، يبدو بأنه الانتخابات الإسرائيلية
0: تلعب دور
5: اللي على الأبواب. آه صحيح، فميلا جنوف بيحاول يبدو بقصد بغير قصد باتفاق بغير اتفاق تلميع حكومة الاحتلال ونتنياهو، ويحاول أنه يظهر بأنه غزة هي المشكلة، حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية المشكلة. بالنهاية قطاع غزة الناس بشكل عام إذا نسأل عن أراءهم هم أصلاً بيتابعوش لا أخبار مجلس السلام ولا تصريحات ميلا جنوف الأخيرة، لأنه فعلياً خيبات الأمل المتكررة مع أن باب موارب عن للأمل
0: صحيح.
5: ولكن اليوم فعليا الناس عرفت بأنه مجلس السلام للأسف يستطمع الاحتلال أكثر بكثير ما هو ما يكون على الحياد. لذلك
0: بلاحظ عمالي بقرأ في التقرير وانت بتحكي تصريحات كوشنير وميلادونوف اللي بيقولوا أنه الأمور يائسة وأنه ما في تحرك باتجاه المرحلة الثانية وأنه تسليح حماس كان أكثر كان يفوق ما توقعناه، لذلك تشريدها من سلاحها لن يكون أمرا سهلا. وكوشنير برضو مصرح تصريحات أخرى، وحسب التقرير هاي التصريحات اللي صادرة عن كوشنير وميلادونوف بتزيد من التشاؤم في الشارع الغزي وغض الطرف عن توسيع الاحتلال لعملياته، وقد يعود إلى القصف واشتداد القصف في الفترة القادمة. لكن بالمقابل التقرير بيقول أن حماس لا تجد أمامها سبيل سوى أن تبقى تعلن أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار وتحمل الاحتلال المسؤولية، كان حماس فقدت كل الأدوات اللي من خلالها ممكن تضغط لتغيير الواقع.
5: وفعليا على أرض الواقع اليوم حماس الناس بتشوف في قطاع غزة أنه فقدت فعلا أوراق قوتها، ولكن يعني حتى عندما يتم الحديث عن تسليم سلاح، طب ما هو إسرائيل قبل كم يوم قصفت مجموعة من أفراد الشرطة وناس في المقاومة قالت بأنه كانوا بيحضروا لموضوع لم السلاح وجمع
0: صحيح.
5: السلاح، طب يعني صحيح. أنت فعليا
0: صحيح.
5: جاي بتلومني على عدم لم السلاح وأنت
0: ولما باجي بلمه بتقتلني
5: بالضبط. فهذا يعني هذه التصريحات المجتزأة أحيانا من ميلادونوف أو نتنياهو هذا يعني يؤثر العالمية على قطاع غزة، وأنه فعلا في هناك عدم إيفاء من قبل الفصائل ومن قبل الفلسطينيين بالتزاماتهم. بالعكس يعني حماس كانت واضحة والفصائل كانت واضحة بموضوع تسليم السلاح، وقالت أما تتفضل اللجنة الإدارية على غزة وأنا حبدأ أسلمها سلاح، وفعليا يعني إحنا لمسنا في قطاع غزة أنه هناك رفض من قبل بعض الجهات لموضوع السلاح، مثلا مع العشائر يعني بدوا يحصوا بدوا يسألوا، كان أي مثلا مشكلة عائلية دغري في مثلا الشرطة أو المباحث أو بعض الفصائل حتى بتتحرك بتحاول أنه السلاح اللي استخدم في التجار العائلي بتبدأ تلمه وبتخبيه على اعتبار أنه هذا السلاح سيسلم، لكن بالنهاية أنت قاعد تستهدفني بشكل مباشر سواء الشرطة المدنية أو أبناء التنظيمات والعشائر. اليوم مجرد ما تمشي في الشارع حامل سلاح بتم مثلا مصادرة السلاح منك لتخزينه من أجل تسليمه، طب أنت اليوم بتستهدفني لما أنا باجي بعمل حركة تسليم سلاح أو جمع سلاح، وبالتالي يعني صار في نوع من انفصام الشخصية اللي بيعيشه المواطن الغزي، مش فاهم هل حماس بدها طب يا عمي سلم سلاحها، طب ميلادونوف قال انه حماس يعني ملتزمة بالاتفاق وموضوع تسليم السلاح، لكن يبدو انه الاحتلال يعني لا يريد ان يتم الاتفاق ويعني يحصر في الزاوية عندما يجد انه حماس قدمت خطوة الى الامام باتجاه تنفيذ اتفاق يعني اتفاق وقف اطلاق النار. لذلك بالنهاية قطاع غزة اليوم للأسف سامر كل الأخبار السياسية يعني لا تأخذ من وقته لأنه فعليا مش مهتم فيها. اليوم الاهتمام الأكثر في تحسين جودة الحياة في قطاع غزة، اليوم الناس ما زالت حتى اللحظة تعاني وإحنا على أعتاب فصل الشتاء اليوم، لأنه فعليا يعني
0: صحيح.
5: دخلنا في
0: غمض عين وفتح عين مثل ما بقولها بالعامية للشتاء بلش
5: بالضبط اليوم
0: ولم يتغير شيء في غزة،
5: فعليا بدأت بتثبيت خيامها بتحسين وضعها لأنه بدها تواجه فصل الشتاء. طب اليوم الشوادر والإحبال هي الأكثر مبيعا اليوم في قطاع غزة من أجل تثبيت الخيام وما إلى ذلك، لأنه بدهمش يتفاجئوا مثلا مع نهاية 9 أو بداية 10 تبدأ الأمطار، غزة غير مهيئة تماما لفصل الشتاء هذا العام، يعني حتى أسوأ من الأيام ما كانت الحرب يعني دائرة، لأنه كان في مساعدات بتفوت في خيام، في شوادر، في إحبال، في يوزع من خلال المؤسسات الدولية. اليوم بحجة وقف إطلاق النار كل شيء توقف في قطاع غزة، وبالتالي موضوع التجهيزات لفصل الشتاء يعني تقريبا متوقفة في قطاع غزة. بتشوف لك خيمة هون، بتشوف لك بيت مدمر هون، الناس بتحاول تجهزوا لفصل الشتاء، ولكن مش الكل يملك موضوع الاستعداد لفصل الشتاء. حتى يعني على الصعيد البسيط، اليوم حتى الجاكيتات والملابس الشتوية مش متوفرة في قطاع غزة. اي نعم دخلت كميات سابقة، مثلا الشتاء الماضي الناس كانت متعطشة شرتها، لكن اليوم في هناك ندرة بالملابس الشتوية، بالأغطية، بمختلف أنواع يعني مستلزمات فصل الشتاء. لذلك دائما أقول سامر أنه الاحتلال لو نفس علينا في شغلة بتلاقيه ضيق في شغلة تانية. لازم يخلي المواطن الغزي دائما ملحوق بالمشاكل، ملحوق بالأزمات، وهذا ما يعاني أهالي قطاع غزة خلال الفترة الحالية للأسف. لذلك كل التصليحات السياسية اليوم الناس نفضت إيدها منها، بضل فكرة أنه تحسين جودة الحياة قدر الإمكان قدر المستطاع هو ما يحتاجه أهالي قطاع غزة. كان تعالجنا إدارة غزة، ولكن يبدو بأنه يعني الأمل بدأ يفقد شيئا فشيئا في موضوع إدارة غزة، لأنه يعني حتى كان في بعض الأخبار تحدثت عن ملايين الدولارات صرفت على اللجنة وهي لم تطأ أرض غزة حتى اللحظة. يعني رواتب شغالة، مستلزمات شغالة للجنة إدارة غزة، الاسم موجود ولكن الفعل على أرض الواقع رصيد صفر.
0: الله يسعد صباحك يا رب. شكرا، شكرا لك لؤي، يسعد صباحك، شكرا كل هاي المعلومات. امبارح راديو حياة نشر خبر أو نقلا عن يعني تحقيق صحفي بقول إنه ضابط إسرائيلي من مالكي شركة فرقة فوزي موزي تودي. هذا الرابط وهذا الخبر عماله بلف كل الصفحات. قبل حوالي أسبوعين وصلت فرقة فوزي موزي توتي إلى قطاع غزة ضمن جولة من أجل إقامة عروض ترفيهية وزيارة مستشفيات تحت جولة العروض برعاية واحدة من أكبر شركات الاتصالات وبموافقة من الحكومة في قطاع غزة التي عملت على تأمين الجولة والعرض، بالإضافة إلى توفير مرافقة دائمة للفرقة خلال تجولها على مدار أسبوع. كانت زيارة الفرقة إلى القطاع الأولى من نوعها، لكنها تقوم بتنظيم عروض دورية في الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية وصولا إلى عروض في الأردن والعراق ودول عربية أخرى. في الوقت الذي كانت فيه هذه العروض تسير بشكل طبيعي باعتبارها عروضا ترفيهية للأطفال، أثار عرض غزة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. تراوح الجدل بين الحديث عن أسعار التذاكر التي وصلت إلى 30 شيكل، مبلغ كبير بالنسبة لمعدلات الدخل في قطاع غزة، وصولا إلى نقاشات طائفية حول الخلفية الدينية لمقدمي العروض أو مظهرهم. لكن ما سقط من الجدل كان أكثر حساسية. تشير وثائق حصل عليها ألترا فلسطين أن أحد مالكي الشركة التي تنظم فرقة عمل فوزي موزي هو إسرائيلي له سجل مثير للجدل ومرتبط بجرائم ضد الفلسطينيين. وحسب الوثائق فإن الشركة المسجلة في إسرائيل تدار من شخصين، أحدهم مليونير إسرائيلي وضابط احتياط سابق في سرية لواء جولاني يدعى نداف بالتي. وبحسب ما يتضح من وثائق تسجيل الشركة في كل من الإنجليزية والعبرية فإن نداف بالتي يدير مع فلسطيني من الداخل وفوزي سعيد هذه الشركة منذ سنوات. يعني تقرير أو تحقيق صحفي مطول منشور على صفحة راديو حياة ونقلا أيضا عن ألترا فلسطين. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: صباح الخير يا أهل البلد.
7: صباح الخير يا أهل البلد.
6: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس. من راديو حياة.
7: من راديو حياة.
8: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
11: أوف، مضيع بطاقة البنك.
12: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: سمير.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8 تعرف إنه فتية التلال هم فتية يهود متطرف من منطلقات أيديولوجية يمينية. بميزهم شعرهم العريض الطويل وإطلاق اللحى وارتداء القبعات الكبيرة المحبوكة والعمل في الأراضي ورعي الأغنام. بيسكنوا في مزارع.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
7: بندورة حمراء صلبة.
6: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير طبعا لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بيسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي اس.

صباح الخير طبعا لأصدقائنا الدائمين والمتجددين. صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه طبعا لنفسه.

يعني امبارح مستمعينا الكرام او قبل امبارح حسيت حالي فتت بالموضوع مباشره. كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله اموركم الحمد لله، صحتكم جيده والحمد لله على الرزق الحلال. امبارح لما كنا عم نحكي عن ترند الثمانينات حبيت فكرة قديش إنه يعني كان هيك في تفاعل لو بسيط على بداية الكلام اللي حكيته. ويعني أنت فعلياً إلك يومين عم تصحى من النوم عم بتشوف كل السوشيال ميديا مقلوبة قلب بترند الثمانينات. فاللي بدي أقوله مبارح لما عملناه أو بالأخ يعني بالأحرى إنه أنا كمان عملت الترند وحبيت حالي أنا بحكي ترند، المهم يعني لفتني قديش الناس حبت الفكرة وقديش إنه صورة قديمة كانت قادرة ترجعنا بلحظة معينة لسنين بعيدة يعني لحياتنا لورا، لناس اشتاقت لبيوتها، لناس اشتاقت للمة، لناس كانت تشتاق لجمعة العيلة، لأيام يمكن بوقتها عن جد ما كنا نعرف قديش رح نشتاق لها. اليوم هيك خلينا نكمل معكم القصة والحكاية، ومش بس عن صور الثمانينات. اللي كان جميل هو بالموضوع إحدى يعني الصور كانت لفلسطين بالثمانينات، اليوم رح نحكي عن فلسطين زمان بكل تفاصيلها، عن أيام عشناها أو نتمنى نعيشها بهذاك الوقت، سواء بحكي عن الثمانينات السبعينات، خلص ما بدي أبعد أكتر من هيك. وكل واحد فينا أكيد إله ذكرى وكل واحد فينا إله قصة وحكاية مختلفة. يمكن الحياة كانت أبسط، يمكن الظروف كانت أصعب، بس كمان في تفاصيل صغيرة إلها طعم خاص. يعني قعدة عيلة، الحارة، صوت الراديو، الزيارات، أيام العيد، ريحة الأكل من بيت الجيران، حتى المشوار الصغير كان إله حكاية. اليوم كلنا بدنا نفتح هيك صندوق ذكرياتنا ونشوف شو الذكرى الحلوة اللي انتو حابين تشاركونا فيها. مسموح طبعا لمولد التسعينات اكيد عشان ما يزعلوا. واذا قلنا لكم فلسطين زمان، شو اول ذكرى او فكرة بتيجي ببالك من غير ما تفكر؟ يعني خلونا هيك نسمع حكاياتكم ونرجع نعيشها معكم شوي شوي. وكمان كنت عم بفكر انه يعني شو كانت الحياة بفلسطين من زمان تعني لكم؟ حارة، عيلة، أغنية، شخص، شو أول شيء بيخطر ببالكم؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بدي أقول كمان صباح الخير لأمورة، يا صباح الورد، كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله
0: دائما وأبدا الحمد لله، أهم شيء هيك الرواق وهدات البال. إن شاء الله كل أيامكم تكون رايقة وهدات بال. مستمعينا خلينا نقول كمان نبلش بصباحاتكم الحلوة. في حدا كاتب لي نغم حنظلة، للتوضيح أنا أنغام، يعني تذكروا أني أنا مجموعة مش مفرد. بدي أقول تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح ماهر يسعد صباحكم بكل خير يا أحلى فريق. كمان تمارا المراجيح بتقولي أول ذكرى ممكن تخطر في بالها. الحاج أبو عمار صباح الورد والفل والياسمين لجميع المستمعين، لحبايبنا المذيعين وحبيباتنا المذيعات، ربنا يسعدكم يا رب ويهدي بالكم طاقم راديو حياة ويهدي بالك ويسعدك ويطول بعمرك يا رب. تمارا بتقول هي ما حضرت حلقة مبارح، صباح الخير يا تمارا. ليلى هريش يسعد صباح الحلوين. أبو علي صباح الورد نغم وأميرة لهيا. أبو علي عشرة عمر بالآخر بتقول لي نغم. طيب إذا هيك تمام. ليلى هريش صباح الورد. عبود سيارة المرسيدس بيقول لي سبع ركاب لما كنا نطلع فيها من نابلس لرام الله مثلا. أريج صباح الفل، أحلى مذيعات أحلى أنغام وأمورة منورات، الله يسعدكم. صباح الورد لهندو كمان، وصباح سعيد لجميع المستمعين والمستمعات. أبو علي بيقول لي العلاقات الاجتماعية كانت أكتر هيك فيها ود، وكانت الناس تحب بعض أكتر. صباح وصبايا منورين، صباح الورد أختي أهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إذا قلنا لكم فلسطين زمان، شو أول ذكرى ممكن تيجي على بالكم؟ يعني هيك من غير تفكير أول شيء خطر في بالك بس سمعت كلمة فلسطين. هل فلسطين كانت تعني زمان البيت، الحارة، اللمة، أغنية، أكلة، شخص مثلا؟ شو أول شيء بيخطر على بالك؟ خلينا نجرب من غير من فكر. 2379143

طيب بدنا نقول صباح الخير لنعمان هواش، صباح الخير غسان عابد، صباح الخير قاسم ام عبادة، صباح الخير سلطان يوسف كمان، صباح الخير لأنيس، صباح الخيرات يا أنيس، أهلا وسهلا. وكمان عنا رائد، صباح الخير، أهلا يا رائد، صباح الورد. أكتر شيء وفاء بتقوله بتشتقله القعدة بالحارة مع الأهل والجيران والحبايب، يعني نلعب الغماية والسبع حجار. صفاء يا صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين بداخل وخارج البلاد، صباح الخير لأهل البلد ونهاركم طبعا سعيد. بتقول لي اشتقنا لحالنا أيام الثمانينات، والله يا عزيزتي صباح الورد يا عزيزتي، أهلا وسهلا. أم أحمد عاصي يسعد صباحكم، أكيد ما في بعد لمة العيلة والأهل والإخوة. ويوسف صباح الورد يا يوسف. معتز ايش هاي الساعة؟ قدي عمرك معتز يعني انت هيك بتطلع؟ تمارا بتقول التلفزيون والريموت وقناة اقرأ وقامة، وشو زمان والقنوات بشكل عام، وجمعتنا على التلفزيون مع اهالينا واللمة على المنقل فترة الشتوية وشوية الجبنة بالقصدير ونحطها داخل المنقل يعني، والريحة بتكون معبية البيت، وكاسة الشتاء هاي راحت لأجواء الشتاء، كاسة الشاي بالميرمية والكستنة، هدول كلهم كان يعملهم والدها الله يرحمه جعل مثوى الجنة لما كان يفيق بكير ويصلي ويبدأ بتوليع الفحم ويحطه بمنقل النار من الصبح بكير، بس اللمة بعدها حوالين المنقل والإحساس بالدفى. تمارا راحت لزاوية الشتوية، صباح الخير على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. عنا نضال درويش يسعد صباحكم وأوقاتكم. نعمان صباح الخير والورد بأهلا وسهلا. قاسم صباح الخير، أهلا وسهلا للجميع، صباح الخير لأنغام ومساعد وأميرة. بيقول اسمك يا ست أنغام مزروع مثل الشجرة، حبيت بما انه شجرة زيتون موافقة، صباح الخير. رافع يسعد صباحكم. أنيس أحلى راديو يسعد صباحكم. أم وسيم بتقول أول شي خطر ببالها لما سمعت السؤال لمة العيلة، أحلى شي يعني أكتر شي بتستفقده يعني بالحياة لمة العيلة، طفولتها وهي ساكنة بالبلد، أيام رمضان ما بتنساها لما كان يروح على باب الساحة، هاي أحلى أيام وربنا يرحم أهالينا ويسعد صباحكم. صباح الورد. إذا سؤال حلقتنا لليوم بدنا نحاول ما نفكر فيه، إذا قلنا لكم فلسطين شو أول ذكرى بتطلع براسكم بدون تفكير؟

0: عمري وخدت. طيب 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. خالد حفناوي، صباح الخير لكل العرب، ليش مش لكل فلسطين وبس يعني. وصباح الخير لاخوي الكندي عبد الله هيلان ان شاء الله. صباح الوردات. صفاء بتقول لي اول شيء بيخطر ببالها بسنه الثمانينات هو الانتفاضه، بالرغم من انها كانت صعبه. في بهذا الترند في شيء جميل جدا وهو 80 بفلسطين كيف كانت، ومن ضمنها كانت صور الانتفاضة، بغض النظر انه كان يعني موضوع صعب جدا. يوسف بتذكر ايام التلفزيون اللي جوا الصندوق، القنوات المحلية قبل الريسيفر، الفيلم الهندي تبع يوم الجمعة بعد الصلاة، مباريات الدوري الإسباني على عمان الرياضية، لمات وجمعات العيلة، الشوارع الفاضية اللي بدون أزمات، البوت اللي بضوي تعرفي انت شو بعرفك فيه كيف كنت تلبسي وانت صغيرة؟ طب انت مواليد دي حبيبتي 2000 طيب ماشي، بحسك لسه طفلة. خلص ماشي، هذا أجمل بوت. ضاين يقعد وقت. عبادة صباح الخير والمحبة لأجمل راديو حياة، صباحكم أمل وفرحة وقلوب مرتاحة، نسأل الله أنه يكون اليوم إن شاء الله يعني أفضل ما إحنا نتوقع. يعني أبو العهد صباح الخير أنغام، وصباح الفل أميرة، راجع بأقرب وقت، ميت وردة، مضغوط بباص الروضة ومخ مشوش، الله يعطيك ألف عافية، إمتى ما بدك تعال، أهلا وسهلا. أريج سؤال شوي غريب، يعني ذكرى بفلسطين أو ذكريات زمان، يعني إذا بده يرتبط السؤال بفلسطين لحال بفرق عن الذكريات بشكل عام، أنت زي ما بدك. هو كان الفكرة لأنه أنا مبارح ربطته بفلسطين واليوم كملت الحكاية، حابت يعني أول ما تسمعي فلسطين وتتخيليها بالثمانينات شو أول شيء بيخطر ببالك، أو بالثمانينات ذكرى لطيفة عندك بالثمانينات ما عندنا مشكلة. عبادة بيقول أيام ما كنا نلعب بنانير في حارة الأريون، والله أحلى أيام. أتوقعش كنت بالثمانينات عبادة. أبو علي، العلاقات قديما كانت تتميز بالدفء والصدق والتواصل بشكل مباشر، بيعتمد على اللقاءات وجلساتنا، في العصر الحالي تحول إلى تواصل رقمي سريع وسطحي في كثير من الأحيان. لعيونك خالد بقول لي صباح الخير لفلسطين وصباح الخير لأهل كندا، عشان صار في عنا حدا من كندا يعني طبعا، وصباح الخير لأهل عصيرة الشمالية، ما احنا من فلسطين مش مشكلة. ناخد اتصال، صباح الخير.
1: صباح الخير يا أنغام، ملك الجميع مستمعي راضي حياة.
0: صباح النور.
1: صباح الخير برضو للعالم ككل، زي ما بده أبركان أفندي.
0: ليش؟ ايش عمل لنا العالم؟
1: نصبح عليهم عادي، يعني هو الصباح لكل الناس وضروري بس قلنا
0: نستاهل الصباح.
1: الله يجعلهم الله يتصبح عليهم، صباح الخير بس لفلسطين.
0: طبعا صباح الورد.
1: الله يسعد صباحك انا غام. صباح راضي حياة واسرة راضي حياة ومستمعين راضي حياة،
0: ميت وردة، صباح النور.
1: الله يسعد صباحك. شوف يلا، هو احنا ما عشناش حقبة الثمانينات، نتمنى انه نعيشها، هو ما بنسمع عنها يعني، هو ذكريات الناس اللي
0: معلش ما قلنا ذكريات بعد الثمانينات، يعني قلنا شوي هيك
1: احنا بعد الثمانينات
0: ذكريات يعني لطيفة.
1: احنا عشنا التسعينات، اما الثمانينات ما كناش لسه فيها، بس كنا نسمع الطيبة تاعت الناس قروية وحلوين كانوا مع بعض وفي بركة على هو ما يحكوا. فأبسامر وأبو
0: مصعب بالزبط بالزبط
1: يعني موسوعة، يتفضلوا يطلعوا على الميدان هلا ويصبونا شو كان في عندهم أيام حلوة
0: فرصة برضو.
1: أما هلا إحنا يعني للأسف الشديد أقول لك التكنولوجيا هي اللي زلتنا وعمت أمارنا. التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي، بعدين بخير الله هالزكيت النهدي والزهري هذا اللي كان ترند
0: ورجعوه، هيو ترند صار، ولا هلا اللي بده يربح ينزل هذا الجاكيت، كل الناس رح تشتريه.
1: والله بيشتغل
0: ولا سوقه ماشي. هلا
1: في خساره على الحلاقين، الكل كباشه كان طلع يديه
0: ما حدش رح يحلق هلا.
1: ونظارات الريبان القديمه يعني في ما زالت محافظه. بس والله اسمع يعني كان الناس زمان حلوين وكانوا هيك رايقين، هيك بنسمع عنهم، وبكره بجوز احنا نحكي انه كنا احنا حلوين بزماننا.
0: طبعا
1: تعرفيش
0: طبعا طبعا، كل واحد ووقته.
1: كل وقت إلى وقته، ما حداش يصحي من أوانه. بس تذكرت امبارح فيلم سمير وشهير وبهير، فعليا تخيلت انه يا ريت نرجع لورا، شو ممكن نعمل؟
0: مش عارفة والله. حلو.
1: شريهان. بتخيل هيك مثلا
0: نلو شريهان
1: بعيني تلاقي جنبك إذاعة مرتك.
0: لا لا، كان النقاش لطيف. صدقي صدقي، الريان سعد مساكم، العريس المنتظر الله يهدي بالك، سعد مساكم من 2001، خليك بال 2001. على الصباح الخير على جبر، كنا نقعد على التلفزيون محطات السنابل وقامة، ونطلع على السطح نجيب المحطات. هاي يعني لطيفة هاي. خالد حفناوي، فشتلك 500 ريال دين، ليش ريال يعني مثلا ليرة يعني ليه؟ أم العبد، صباح الخير أنغام وأميرة، الزمن البساطة يا جماعة، زمن الحب والزمن اللي ما كان فيه نفاق وأنانية. شو فلسطين بتعني لكم قبل ولا زالت شو بتعني لكم يعني؟ بس الفكرة. أبو العهد بيقول آخ على أيام زمان، يعني يا ريتنا ما كبرنا وضلينا صغار. أتاري كنا نلعب، يعني شو أحكي لك؟ لا أحكي لك، أحكي اقسم بالله منعيط على هاي الأيام. هدات بال، كانت كنا آخر النهار يعني نتجمع مع بعض أولاد العام، نعمل ملعب، نلعب فوتبول، كرة قدم، نفوز نخسر نروح مبسوطين، ما نصدق يجي تاني يوم لنلعب. ختيرنا ذكريات كانت حلوة. كان والده يضل يحكي له إذا بأذن المغرب وما بتكونوا بالبيت ما حدا يدق الباب، كنا نعمل ألف حساب للإشي. أنغام، فتحتوا مواجع كتير والله. بتذكر بأيام الشتاء كانوا سبعة إخوة بغرفة واحدة، ما بيعرف كيف تغيرت الحياة. والله الحياة تغيرت. فهو يعني إحنا مش الهدف نفتح مواجع، على قد ما ننبسط، وإنه اللي ترند هاد يعني اللي عملها ضربها مثل ما بيقول. قديش فيها إلنا ذكريات فيها يعني. أنا آخر حقبة بالثمانينات برضو، فإلي دور يعني، بحق لي أن أشارك. فارس، صباح الخير للجميع، وخطر على باله بساطة زمان وأهل زمان الطيبين. صباح الخير. خلينا نشوف أريج، إذا ذكرى بترتبط بفلسطين أول شيء خطر في بالها لما كنا نروح على القدس والداخل المحتل دايما بدون حواجز أو قيود. إذا الذكريات بشكل عام أول شيء بخطر لها الشارع القديم، البيت القديم، الاستقبالات اللي كانت، ألعاب الطفولة، المدرسة، الطيبة اللي كانت عند الناس. يلا خلينا ناخد اتصال. وصباح الخير.
2: ألو، مرحبا.
0: يا مرحبتين.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: هاي.
0: وعليكم الهاي ورحمة الله.
2: كيفكم؟
0: الحمد لله، متفائل.
2: والله يا أنغام، شوف موضوعكم لحد ذاته يعني تفاؤل حلو.
0: طيب يعني كويس، مش غلط.
2: أنا من الساعة 10 من لما بلش أنا بسمعه مبسوط ومتونس صراحة. ومش حابب أرنك، ديري بالك، حابب بس أظلي مستمع.
0: بتونس بيك. يلا.
2: للأمانة، شوف للأمانة الموضوع جدا جدا حلو. والله أيام زمان، راحت أيام زمان وبركة أيام زمان. ماشي، إحنا مش كثير من الجيل، مش من جيل الثمانينات التسعينات. ولكن برضه جيل التسعينات كان له زمن حلو بركة.
0: أها.
2: يعني برضه لحقنا محطات الأنتين قامة وآسيا وهذول. وكنا نلعب السبع إيجار بالفوتبول، هاي مش كثير اللي بيعرفوها أكيد يعني.
0: لا بنعرفها السبع احجار، مالنا.
2: لا انتو جيلكم وجيلنا اللي بيعرفوا.
0: اوكي، قصدك الجيل الالفينات.
2: بالضبط، تروح الى جيل 2001 2000 2002 قولي لهم شو سبع احجار، بقول لك مين هذه سبع احجار.
0: عنجد شو كنتوا تلعبوا انتو يعني؟ كيف كانت العابكم؟
2: هم
0: هم
2: اكس بوكس، جماعه الاكس بوكس هذول.
0: والله
2: للامانه ما بفهم له
0: ولا انا. والله الصراحه انا يعني وقفت عند الاتاري، بتتذكرها
2: الأتاري؟ الشريط هذا، نشتري الشريط سيريو.
0: أيوة، ماريو،
2: ونلعب ماريو ونلعب.
0: أنا هون وقفت بعدين خلص.
2: إحنا من زمانتك أنغام، إحنا مع هدول هدول بيعرفوا.
0: خلص بالذات، بعدين هم حرين بالتطور تبعهم.
2: يعني بكرة أنغام راح أتغلب مع أولادي، يعني يجي يحكي لي افتح لي الإكس بوكس. طب ما بعرف لوش يا بطل، تحرجني.
0: مشكلة والله، مشكلة.
2: ليش الإحراج؟ والله ما بعرف.
0: والله مشكلة.
2: وأيام زمان كانت بركة أكثر من هلا، وكانت الحياة حلوة والجيران لبعضها. يعني للأمانة أشم ريحة المقلوبة من عند جيراننا لقيهم بعد نص ساعة بعدين اللي صاير.
0: آه والله كان الخير.
2: صحن المقلوبة يلف على كل الجيران الحمد لله.
0: صح صح صح.
2: وراحت الحمد لله إن شاء الله بترجع.
0: إن شاء الله يا رب.
2: وبالنسبة لأبو ركان بدنا نطبع عليه وبنحكي له.
0: بده 500 ريال إذا حدا معكم مش عارفة ليش ريال بده.
2: أنا إمي وأبوي كنديين يا.
0: أنا عارفة فعشان هيك صبحت على المجتمع الكندي أنا برضو.
2: بس مش عارف ليش جابوني على نابلس. كأنه كبينة طالعة بالغلط لفتتني في نابلس.
0: أبصر. أبصر بجوز الهجرة من كندا لفلسطين كان.
2: الله يسامحهم هجروني من كندا لفلسطين.
0: ما هو هذا اللي بقول لك إياه.
2: بدنا نصير بدنا يعني إحنا من جماعة الهاي والهوريو.
0: ما أنا لاحظت ببداية الصباح والاتصال الصراحة.
2: وأنا الهاي هاي عساس خالد حكى من الكندية فعشان نثبت له إنه إحنا كنديين صح.
0: بالضبط وجهة نظر تحترم.
2: بدنا نصبح
0: على مين بدنا نصبح يا عبد الله؟ نعم صحيح. على مين بدك تصبح؟ راح صوتك على الصباح لمين؟
2: بدنا نصبح على حازم صبح عبر كان الغالي.
0: الله يسعد صباحكم جميعا.
2: وعلى اللي معي عماد الغالي طبعا يعني.
0: الله يسعد صباحه يا رب.
2: المشوار كامل اليوم.
0: الله يسعد صباحكم.
2: صباحك أهلا. الله يسعد قلبك وصبحين مع أميرة يعني
0: خالي. يوصل يوصل أهلا وسهلا. تفضلوا محمود حباشي بيقول رجعتيني للثمانينات ما بتنسى ما بنسى هذيك الايام يخز العين. عبادة ما قالوا لك ما تسال بنت قديش عمرها؟ ما حدا فهمك انه البنات تحديدا ممنوع تسالهم قديش عمركم وقديش وزنكم. اتحفظ على الاجابه. انت لو كنت معي ببداياتي براديو حياه اكيد الاجابه عندك يعني كانت. بس أنا موقفة لعمري معين يا عبادة صح. فأنت جديد من ضم. إذا بتحب اسأل المستمعين القدامى هم بيجاوبوك. صباح الخير على 23791 4 3. طبعا أنا بمزح يعني عبادة أنا موليد 89 يعني. إيمان يا صباح الورد والياسمين صباح الخير على 23791 4 3. واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كل الأحلام.
1: عنا صباح من يطا جنوب الخليل لأهلنا في مدينة نابلس وهو بتابعنا على البث المباشر. أهلا يا خليل، صباح الورد لإلك ولكل أهلنا بالخليل وتحديدا أهلنا بيطا. صباح الورد يا خليل، أهلا وسهلا. نأخذ اتصال. صباح الخير
2: أنغام. يا أنغام صباح الخير.
1: يا صباح النور، أهلا وسهلا.
2: مقداد معك، كيف الحال يا أنغام؟
1: له يا مقداد يا بالشوم.
2: أمورك إن شاء الله بخير؟
1: والله تمام، فضل من الله. شو أخبارك مقدادو؟
2: أنا والله نازل على الشغل، فاتح الراديو عمالي بسمع تمنيات ترند ضارب جديد طالع جديد، فقلت خليني أحكي من منظوري مش من الناس شو كانت تحس أو كانت تشوف. كمصمم بدي أقول لك شو عمالي أنا بشوف.
1: يلا قلنا.
2: بالبداية أنغام طبعا بعرف الناس أنه أنا مصمم داخلي، فبدي أحكي لكم من باب التصميم الداخلي والديكور حبة.
1: يلا قلنا.
2: هلأ تطلعي قاعدة، يعني قاعدة أنغام بتعرف بتكوني قاعدة على الموبايل تعمل سكرول أب على الواتس أب، بتصير تشوفي أو عفوا على الانستجرام بتشوفي الترند يلي ضارب جديد للثمانينات، فبتلاحظي صخب الألوان يلي موجود بالصور يلي قاعدة بتطلع حاليا. يعني مثلا انت بدك تعملي صوره لإلك بتكون متصوره مثلا بكابشوب، تمام؟ بقوم هو بحطك في بيئه جديده. هاي البيئه بتلاقي انه السجاده مزخرفه، البرادي مزخرفه، الطاولات مزخرفه، عندك تريات مزخرفه، الالوان الفوشي البنفسجي الازرق الاصفر الكذا، كنت تحسي انه الحياه فيها روح اكثر من الالوان. اما بالمقارنه لو تطلع على ديكورات اليوم هي عباره عن الوان بيجيات هذا رماديات، أمور ما فيها روح كثير. فإذا الواحد فعلا بده يحن، وعلى فكرة باي ذا واي 2026 الترند الجديد اللي قاعد بيطلع للديكور إنه بلشوا يطعموا بألوان جريئة حبة. فإذا هلأ بتشوف الصور أو التصاميم الجديدة اللي قاعدة تنزل بتلاقي مثلا البيت كله سادة، بس حاطين مثلا الأورنج تاعون الكنبايات لونهم جريء شوي أو في زخرفة، مش داخلين لدرجة الثمانينات بس عاكينهم داخلين بجزء منهم. فإحنا اشتقنا نشوف البيوت بروحها، اشتقنا نشوف البيوت بألوانها، اشتقنا نشوف البيوت بزخارفها، اشتقنا نشوف الشرشف اللي بنحط على الطاولة واللي بنحط على التلفزيون، اشتقنا نشوف البرادي الدانتيل الحلوة الأوروبية الفخمة جدا، اشتقنا نشوف الكنبايات المطرزة، اشتقنا نشوف الفازات يلي فيها نحت يدوي لمسة ايد انسان وليس ماكينات. فهذا كله اللي احنا فعلا عمالنا نشتاق له. يمكن انا رحت وتطرقت للموضوع من جانب ثاني تماما كديكور، ولكن هو بيخضع لنفس الموضوع
1: طبعا،
2: فاحنا هذا اللي اشتقنا له. ودائما بقول للزباين انا مشتاق يجيني زبون بيقول لي مقداد صمم لي مثلا على عصر الفيكتوري، صمم لي على عصر الثمانينات والسبعينيات، صمم لي اختر لي بلاط مزخرف مش بلاط سادة ومت ومش مت وكذا وبورسلان، رجعني للبلاط البلدي شوية، اعمل لي مطبخ قديم أشعر بأنه قديم. فللأسف كل اللي قاعد بصير حاليا بتجهوا لأمور كثير سادة، أمور كثير
1: اشتقنا للألوان نشوفها بالبيوت. يعني هلأ فيش ألوان.
2: والله بتحس البيوت كوبي بس كيف عمليات التجميل هلأ أنغام تكون واضحين كوبي بس يعني بتشوفي من نفس البنت خمسة
1: صح.
2: ليش؟ إنهم يا إما عاملين عن نفس الدكتور يا إما عاملين نفس التقنية. تمام، نفس الشيء عمالنا بنشوف. تدخلي على نفس البيت بتلاقي إنه هو مكرر حاله، بتدخلي على عيادة أسنان مكرر حالها، بتفكري هذا سريع على عيادة الدكتور الفلاني بيكون هو دكتور جديد بس مقلد الدكتور اللي قبليه، فبطل فيه هوية للمكان. وهذا الخلاصة اللي بدي أطلع لك فيها إنه جيل الثمانينات تمام بعيدا عن التصرفات، أنا بحكي كتصميم أو كبيوت أو كمنازل أو كان في هوية لكل بيت. هلأ للأسف ما في هوية، كل البيوت زي بعض بيشبهوا بعض ومثل بعض.
1: صح صح والله يا مقداد، الله يسعد لي هالصباح الجميل.
2: الله يرضى عليك يا رب.
1: طبعا أنا مبسوطة يعني لو بعرف هيك كان زمان طرحت موضوع له علاقة بالثمانينات وتسمعنا وتشاركنا ويرجع صوتك ينور راديو حياة. الله يسعد لي هالصباح.
2: سلمتي ودمتي.
1: سلمتي الله يسعد لي صباحك مقداد وأهلا وسهلا. عبير أول ما بتسمع فلسطين زمان بيخطر ببالها لمة الناس، طيبة الجيران، البيوت. عم بتشاركنا عبير الحجر القديم، الأرض اللي كانت تجمع الكل بمحبة وبساطة. خالد صباح الخير لعبد الله، وصباح الخير لحازم ولأبو مجدي وللجميع. عبود شخشير يسعد صباحكم، الإيش الحلو كان ناسها الطيبين، الجيران، هدات البال. وأعوذ بالله من كلمة أنا من جيل الثمانين، هداك الأيام أحلى أيام وأحلى ذكرى، يا ريت الزمن يعود بيوم سعيد. صباح الخير للاتصال.
3: صباح النور يا حبيبتي.
1: صباح الورد.
0: شو أخبارك؟
1: ولا فضل من الله.
0: هيك بتعملي لي حالة يعني بتريحيني نفسيا إن عمالك بترجعيني لزمن أول. يعني بدي أقول لك مثلا أنا مواليد 53، خلينا أكون مواليد أسير ل 63، صرت بوعة.
1: أيوة
0: بوعة على القديم وبوعة على كل إشي والعادات والتقاليد، يعني واثقة تماما إن أنا واعية. أنت بدك الإشي القديم، القديم كان مميز وكان عليه حراسة من أهل الدار
1: وعطفيه
0: وعطوسه.
1: أيوة.
0: وعتقرب عليه، دير بالك تنكسر، هذه أخذت ذكرى من أمي وأمي ما أخذت ذكرى من ستها، يعني كيف إن قديش بتكون حريصة على الغرض وعطيته ومتباهية في إنه تراث. فإحنا يعني كل إشي كان بالزمانات تراث إنه نتباهى فيه. وكان إله رونق. وكان إله هدف إنه إحنا نعرضه ليه، لإنه إحنا جماعة مع هذول آثاراتنا وتراثنا وتراث أجدادنا. الوحدة بتقول لك هدي قصة لما تزوجت عطتني إياها أمي، وأمي باقية ما خدتها من ستي، وستي باقية ما خدتها من ستي، توصليها للسابع بالنفار لا حتى وصلت للجيل هذا وأخذه بس، ولكن يعني دار باله عليه. وبيحكي إن هذا إلى كذا كذا، معناته عمره فات 50 فات 60، هذه القطعة الموجودة في قلب البيت. فهذا هو التراث الحقيقي.
1: أيوة.
0: بعدين البلد يعني القديمة كانت يعني كلها بيوتها عائد أبب، العائد والأبب بالصيف براد وبالشتة دافية. ليه بالصيف براد؟ الشمس بتسطع بس ما بتضل يعني على أبة. بالشتة لما كانت تشتي ما تشتى على الأبة، ما بس بتيجي على الديال، فبيضل البيت دافي.
1: أيوة.
0: يعني البلد القديمة في أيام الشتاء كانوا ديال البيت اللي تدلف، مش نص البيت. بعدين كنا نتباهى في البلاط، البلاط السوري زي سوريا، البلاط زي السجاد. هذا كنا نتباهى فيه، وإحنا نبقى نفرشه، ولما نقيم الفرش عنه، ولما نقعد نشطفه ونستبرد، نقول يا محلى هالقعدة. الدرجات تاعينا تبقى درجات سلطاني، ما بتجنن، احسن من بلاط اليوم. العفش اللي بقلبه فيه اكتر ما اكتر، كانت الست تحت تدير بالها على البوفيه الازاز اللي عندها. تقبب عرصوص رص ازاز فيه، وبيناته فيه تحف يعني بسيطة. وتبقى مجللين، تبعتنا امنا نجيب نايلون هذا البلاستيك الصغيرة تحطه زي دندولة رف، يعني انه عامل كشكش. انه هذا مفصول عن هذا. والازاز اللي بقلبه روميا وجولييت وبعرف ايش مين، كل اشي قديم اثري الى تراثه، يطولوا له مناسباتهم، يتبعوا فيه. ثواني القهوة، انا كانت عند امي صانية قهوة الارضية بلاطة، والبلاطة مرسوم عليها بحر وبط، بقولها منين جايبتيها، والتريس الطوق تاعها حديد صغير بايدين، وإلها كعب من تحت، تقول اوعى تكسروها، إذا كسرت البلاطة خسرت الثانية. فمنين جايبتيها؟ بتقولي ما أنا لما تجوزت كنت متجوزة جديد، أخذنا أبوك على حيفا، سكنني عند الهضار. الهضار كان قدام البحر والبط والسمك وهيك شغلات، فات على السوق شعبي هناك، لقى هذول الصواني جابها. فقعد 90 عنا وإحنا محتفظين فيها، بالآخر خلص الجيل الجديد كسره، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه الأشياء كانت أمي لما تجوزت قالت أنا عملت شرشف التخيط وشرشف القوس الفراش، تتذكري؟ عملته أبيض ومن تحت نقرته على الأوية، إذا بتعرفي هدول خشبتين مدورين كانوا يخزقوا ويطرزوا فيهم يتباهوا. وعملته، ويا ويل اللي بفوت عليها وبطب فيه، يا ويل اللي بطب التخيط يبقى التخيط نحاس. وإلى روسية ويتلمع ويتنظف، والخزانة تبقى مري، ثلاث مري.
1: أيوة.
0: بدفتين، وفي دفة نصانية هذه تبقى حاطة العروس المكياج على الطبقة الأرضية هيك جنبها من فوق الخزانة اللي حاطة أغراضها فيها، عروس على إشياء يعني تتباهي، ومن تحتها ثلاث جوارير. وكانت أمي تعطينا نمسحها بإشي مادة زيتية مشان يضل الخشب يلمع. تقول وطبوا إيدكم وتقربوا عليها، هاي بتطبعها. والكراسي يبقوا من القش المخزقين، وفي منهم خشب، تبقى تخلينا ننظفهم بالنتفة. يعني كان كل إشي يا الله يا الله يا ريت ترجع هذيك الأيام. اليوم السجاد كان يتباهوا فيه فرشو عزمي. اليوم الستات البنات اليوم ما بقدروا ظهورهم وتوجعهم، صاروا يجيبوا وصلات وشغلات بسيطة اللي تنقام بسرعة وتنضب بسرعة. من أول لا كانوا يتباهوا الأرض ما تكونش مبينة بأيام الشتاء. كل شيء مغطى. لا تميب لمن قال الشتاء نحاسه لإلى صدره وإلى غطايته وإلى ملعطه وإلى كل إشي. وين اليوم؟ ما في والله سأل الله هذيك الأيام ليت الزمان يعود يوما. بس على الآثارات اللي تركونا إياهم فرطنا فيهم ونباعوا بتراب المصاري. ما عرفنا قيمتهم. الهوان كان يروح يا بنت الحلال من بيت لبيت. الغربال اللي انغربل في اللي عنده كان يروح من بيت لبيت. احنا اليوم ما في شيء، هذا كله احنا على زمن الحضارة.
1: صحيح.
0: يعني احنا مش زعلانين عليه، بس زعلانين ريتنا احتفظنا فيه.
1: هلقيت
0: اجا وقته، هذا هو التراث الاصلي اللي بيميزنا ان احنا فلسطينية. واحنا كنا بالداخل، واحنا ان بيوتنا، واحنا ان اراضينا، وخرجنا منها مش برضاية خاطرنا. هذا الاثار اللي بتبين زي ما طلع الزلمة وقال بيافة هذا الغطاية المنع مكتوب فلسطينية.
1: أيوة.
0: كيف بقوله ما قلناش؟ ها شوفي على غطاية المنهل صمم. فإحنا على إيش يعني نعمل؟ يبقوا المشربيات، الأزاز، الكاسات، الأباري، اللي شو بدي أقول، التلفون، التلفون اللي كانوا يستعملوا اللي تدوري فيه بأصبعك. هذا كله وينه؟ صار في عالم الأموات. حتى اللحوف كبوهم جيبوا جديد. الفرشات اعتقد ان الجدام يجيبوا من هذول الخالصين الجاهزين، كانوا يعملوا عروس لما ينجدوا الفرشات ويعملوا اللحوف.
1: صحيح.
0: وكانت المخلوقة تتباهى بفراشها. اليوم ما في يا حبيبي.
1: صح. الله يسعد لي هالصباح.
0: شايف انا حكيت لك على اثارات ومن ضمنهم اثارات بيتنا. بيتنا يعني كان معرض مرتب حلو، كلهم تكتك لان امي خياطة كمان. الخياطة بتقدر تدور الدوشك، ما كانش عزماننا كنبايات.
1: ايوة.
0: كانت تعمل الدوشك، متذكرتي الدوشك زي السوري والتركي. وتجيب قماش وتخيطه وتزمزمه من تحت كشكش يعني ترتبه، ومن تحت كانت من فوق ظهره الى لوح خشب ومسانده قش وتعملوا لوجو. وكنا نتباهى فيه. وانا اليوم
1: صحيح يا حجة صحيح
0: لا يوجد.
1: سعد لي صباحا.
0: أين قلبت لك مواجع بكرة؟
1: لا مواجع ولا إشي، ذكريات حلوة.
0: إلا إشي موجود الله يرحمها أمك، إشي من آثارها قديم.
1: ولا طبعا كل البيت ريحة أمي وأغراض أمي طبعا، ولا وين نروح فيها ولا طبعا كله كله طبعا.
0: يا ستة
1: الله يسعد صباحك
0: ويرحم كل أمك.
1: آمين آمين
0: يا رب.
1: صباح الخير. أهلا باهر الشيب، صباح الخير. سعد صباحك. دعاء بتقول يعني النساء وهم رايحين على الحصيدة وحطات على رأسهم صدر الأكل، صباح الخير يا دعاء. والله عتنين 379-143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة صفاء الترتير، وبتقول قول للزمان ارجع يا زمان. صباح الورد يا صفاء، أهلا وسهلا. طيب هو كانت الفكرة يعني حلو الذكريات، وكمان إذا قلنا لكم فلسطين شو أول ذكرى بتطلع براسكم بدون ما تفكروا؟

0: طب بس خلينا شوي، كلكم حكيتوا ذكرياتكم، بس هل يعقل انه اذا قلت لكم انا فلسطين شو اول ذكرى بتطلع براسكم بدون ما تفكروا؟ يعني ما في شيء، يعني بس نقول فلسطين تتذكروه. ناخذ اتصال. صباح الخير ابو غالب. طبعا كان يحكي الارض بتتكلم عربي، هذا هو جيل الثمانينات. صباح الخير.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح كل شيء جميل بفلسطين.
0: صباح النور.
1: خبرين وفتحتي الاغاني وبعدين اتصلت بالتليفون.
0: لا يا حاج مش مزبوط، ما فصل التليفون، انا بس كنت عم بحكي.
1: سمعت الاغنية على التليفون، سمعت الاغنية على التليفون.
0: يا حاج انا كنت لسه عم بحكي واميرة رفعت الاتصال، فانه انا ما فصلت التليفون، انا خليتك معي على الخط بس لاني كنت عم بكمل الفكرة. طيب يا حاج، يعني
1: اول شيء صباحكم كل شيء فلسطيني، النساء فلسطيني، الجرات المية اللي زمان بقوا يعبوها اجدادنا نحطها بالمية ونشرب منها مية، هاي الجرة هاي فلسطيني. هاي احلى احلى شيء بالكون، انت رجعت الناس لأربعين وخمسين سنة لورا. ايام احنا وختيار ابو مصعب كنا بالبلد القديمة كانوا يحطوا الشاشة الخرسة، نحضر على التلفزيون شاشة بالعيد برمضان نحضر عليها، ايام جميلة جدا جدا. لا كان في تلفزيونات ولا كان في اشي، واحد اشي واحد ننزل على صلاة الصبح برمضان على الجامع الساطور في حافة الياسمينة، احلى اشي نلاقي تاع الحمص ولاقي تاع التمرية ولاقي كل اشي. واحنا اولاد صغار يوم الجمعة نخرج من الجامع، قبل نفوت الجامع كان واحد حاطط زي طاسة كبيرة يبيع سحلب. اقسم بالله ايام جميلة، السوق البلد حلوة، الترازي مقاتم علاء الترازي زي مقاتم علاء كله جميل جدا. البلاد كليتها فلسطين حلوة جميلة، بأهلها بعاداتها بتقاليدها كل اشي جميل. زي ما قال كمان عبد الله صحن المجدرة يفر على الجيران كليته، البركة اهم اش كانت البركة موجودة، والثقة والناس الطيبين والناس الختيارية اللي تشوفيهم بالسوق عاملين هالباكور تخافي منه وتبعدي، إذا سيدك تخافي منه وتبعدي. اليوم عفوا اليوم ما بيخافوا من حدا، وكل التراث القديم والأصلي راح انقرض. طلع على رمضان ما في رمضان عندنا صار زي زمان، شعبان ما في شعبان، كله عادات كلية طووها. ليه بتقول عاملة برستيج قوي بدارها، ممنوع حدا يجي عندها. بنات اليوم ما في، بدك تروح عند اهلك، احنا بنروح عندهم او عند اختك بنعطيها مصاري وخلص، او بنروح على المنتزه او بناخذهم على الباتان. هن قاعدين بخلصوا التراث الحديث تبعنا كليته. واجمل اشي كان ايام زمان زي اللمه الحلوه، تروح على دار اهلك تلاقي امك وابوك وخواتك واخوتك كلهم عايشين جايين عند امك عند اهلك. بعد الصلاه بقى ننزل على حافه الياسمينه نقعد عند والدتي ووالدي ربنا يرحمهم يرحم والدتك، وأحلى حلوة جميلة جدا. أقسم بالله أحلى من هيك ما في أيام. ولمة النسوان لما يكونوا قاعدين بلفوا وراء دوالي، فوت على الحرش وإحنا ولا صغار كلوا يلفوا وراء دوالي أو كوسة كلهم، أو قاعدين يغسلوا أواعيهم. أيام زمان اللحوف والمخدات يعني أيام حلوة بسيطة كانت، كان اللي أيام السعيدة زي ما قلت مصاري، بس الناس طيبين الناس محترمين مش زي الأيام هاي. الأيام صعبة اليوم بدوروا، كنا بعدين في دار صغيرة كانت المحبة والمودة، اليوم دار كبيرة لا في محبة ولا في مودة. ويسعد صباحكم، صباح الخير لأبو النمر مرزوق، صباح الخير للحج أبراني، بقول صباح الخير ولزوجتي وأولادي ولعدي النجار ولأبو مؤيد جود الله، وكمان لعيد شعب الله وخالتنا ام محمد النابلسي. ما زمان ما سمعنا صوتها، يا رب تكون بحالة جيدة وطيبة. ولأم سعيد وللأستاذ اسكندر ألف ألف مبروك يا اسكندر، عقبان عند سودي أو سودي من بدوش سودي بده يضل راهب سودي مبين عليه.
0: والله ما بعرف.
1: صباحكم ويعطيكم العافية.
0: أهلين، صباح النور. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. سؤال الحلقة هو لليوم فعليا كان شو أول شيء تتذكروا بس نقول لك كلمة فلسطين؟ وقلب السؤال للذكريات. صباح الخيرات على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بتقول لي تمارة الثوب الفلسطيني التراث الجميل اللي محافظين عليه اللي بكل مناسبة عم نستذكره. صباح الخير. وبتقول لي هيكم حاطين أغاني الثمانينات، طبعا يعني لنحط أغاني الثمانينات، الحلقة كلها عن الثمانينات. صباح الخير يا تمارة، أهلا وسهلا.

0: ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد صباحك،
0: صباح
1: المستمعين، صباح راديو حياة، صباح القائم على راديو حياة، صباح الخير لكل واحد بشارك براديو حياة. فعلا إن نفس الناس، محبة الناس، اللي عمالك بتلم شمل الناس لراديو حياة، ما شاء الله عنك. الله يديم عليك الصحة ويعطيك كل خير يا رب العالمين. والله موضوعك حلو، مش الله إن الواحد يشارك فيه. أول ما بتذكر أن الكوفية الحمراء، بتذكر رفيق جورج حرش الله يرحمه، وأبو علي مصطفى، وربحي حداد، وكل المناضلين، وتحياتنا لهم يا رب العالمين، الله يرحمهم.
0: الله
1: دائما كانوا سواء أول يكونوا حضانة لأولاد جيرانهم. اللي بدها تروح مشوار كانت تحط ابنها عند جارتها ويدير بالها على بعض، وما شاء الله عنهم. بعدين ستة الله يرحمها يا رب العالمين صلحت لها ببار، سمتني قسوم الشاطئ عشان صلحت لها ببار. واللمة الحلوة لما يروح الأب ويروح الأم بتلقي كل الذكريات. يعني الأم والست والجدة كل الذكريات بهن وهن بالبعض، ما شاء الله عنهم. والأسى عمره ما بنتفح.
0: أيوة،
1: يعني بتذكر الزول، بتذكر الإصابة، يعني بتذكر المواجع. بتذكرش إنه واحد أعطى وردة، ولا بتذكر إنه واحد فطره. مش إنه بكره الخير، هيك اللي بتذكره الواحد. والحياة مش سهلة صعبة. بعدين بتذكر لما كنا ننزل إحنا والنجار عليه عكي وحيفة نفتر عندي أصحابنا. يعني حياة حلوة والحمد لله رب العالمين. والله يسعد صباحك، صباح المتابعين.
0: أهلا أهلا، صباح النور. صفاء وكمان وفاء محمود بيقولوا إنه أغانينا ذكرتهم بأيام عرسهم، فصباح الخير. الله يهدي بالكم يا رب. على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب خليني أقول صباح الخير لأم حريص هواش. والله بيكون بالغلط يعني أكيد، يعني ليش ما بدي أقرأ تعليقاتكم، ويعني خليني أحكي صباحاتكم صباح الخير. طب يلا افتحوا أكتر يعني، صحصحوا يا رزوان. خليني أعرف أصبح عليكي أنت وعمو. صباح الخير يا رزوان، صباح الورد على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. واسألي لي أنه يعني والدك ربنا يطول بعمره، صباح الورد يا عمو، شو ذكرياتك بالثمانينات، وبعتي لي الإجابة. يلا
1: شوني وروقوني، عايز البنت تموت لما تشوفني.

مين اللي مواليد التسعينات يا دعاء؟ مين؟ مين؟ أميرة؟ أميرة بوبو. بس هي لأنه إلها مراء على الأغاني وبتواكب فبتعرفهم، بس هي أبداً مش مواليد التسعينات، طفلة صغيرة لسه. على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

هذا الصباح ل يعني عمو عيسى هو كان ابو يزن. صباح الخير، وانا كتير مبسوطه انك انت عم تسمعني الصراحه، تفاجأت. فبيقول لي بالثمانينات هو كان نائب مدير بمدرسه قدر تقان، وكان قبل معلم فيها. فصباح الورد، الله يعطيك طولة الصحة والعمر يا رب يا عمو إن شاء الله. وصباح الخير أكيد لصديقتي الصدوقة رزوان. صباح الوردات على 2-3-7-9-1-4-3 مالك إلي ساعة بقول عمو عيسى وصديقتي الصدوقة وأنا انخربشت بالإسم. طب أنت كتير مبسوطة بالصمت اللي

0: لو
1: من خلالك تفكري على
0: عمو تيسير
1: عيسى منك هذا اللي حكيتي
0: من هذا اللي بقول فيه انا
1: رزوان انا
0: ايه
1: كنت خربشت باسم رزوان
0: لا هلا لو رزوان مش مشكله بنمون عليها ان شاء الله انا اديها صبحيه ما عندي مشكله عرفش
1: يعني
0: ما
1: فيش
0: حدا اسمه عيسى ما بعرفش بتعرفي ان انا عندي مشكله بالاسماء يعني الصراحه
1: يعني
0: هاي فكره العمر
1: بلعب دور
0: نعم. شفتوا احنا عم نكبر يعني فطبيعي انه افوت الاسماء ببعض عشان تعرفوا يعني العمر الصغير له دور والعمر الكبير يعني له دور برضه عادي تكون تسامحونا شوي لمين بدي اصبح بيلارو يا صباح الورد
1: شو
0: أغاني عرسها برضو لبيلار أي سنة تزوجت
1: 92
0: صباح الورد يا بيلار الحمد لله أنك مبسوطة كمان دي أقول أحلى ذكرى بالثمانينات باهرة بتقول لي جابت حكم مواليد 83 وحكمة بال 85 وحمزة بال 86 حلو صباح الورد أمير صباح الخير ما في أحلى من التوب بجنن التوب يعني هو بس أبو علي بيقول بيفتخر بالتوب الفلسطيني اللي كانت تلبسه والتوب بتتمنى وبتمنى لو إنه تم الحفاظ عليه لا لا وين التوب نجاة صباح الخيرات بتتذكر لبس الرجال القنباز الكوفية الفلسطينية بفصل الشتاء الصيف كانوا بيلبسوا الرز والحطة والعقال يعني والحطة البيضة خلص يعني اسمها زي القنباز بيكون من الستان مقلم ايضا في كانوا يضعوا ترابيش بيوصوا عليها من سوريا بس انقرضت لسه في عند بعض الناس ترابيش يعني النجاة المحافظين عليها 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه

أم أيمن يسعد صباحكم، يعني منورين بوجودك إحنا حبيبة قلبي حور العين، يسعد صباحكم. وتمارا بتقول الله يرحم والدها كان يسافر على سوريا ويجيب لهم الأواعي من هناك، وكبرنا وإحنا منتذكر هاي الأيام خاصة فترة الأعياد. والله حبيت كانت أواعيكم من سوريا، لأنه كان تاجر وكان يجيب البضاعة من هناك للضفة. والله جميل يا تمارا، حلوة. صباح الخير 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

والله انك والله انك وحشه يعني مش عارفه بدي اقول يعني ابدعتي قليل عليك. بس اميره الصراحه هي اصلا عجبتها الحلقه يعني ما تفكر اميره بدياني اعتذر من الضيوف لسه يعني ف صباح الورد. هينا مكملين على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدي أقول كمان صباح الورد والفل لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت. طبعا بسمعنا على 100.8 على حياة دوت بي أس. إم عدنان صباح الورد يا إم عدنان. حنين حجازي صباح الخير. مجد كمان صباح الورد يا مجد. حمزة صباح الخيرات أهلا وسهلا. كمان إم سهيل عنبتاوي صباح الخير على 2379 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقول حلقة اليوم من الآخر نشاط، فيها هيك همة حيوية، زيادة تفاعل من المستمعين إن شاء الله دايما. بتقول طول الحلقة لساعتين، تفضل انفعلت. هي ساعة ونص يعني، تمام؟ ناح ساعة ونص، شدوا حيلكم بالنص ساعة المتبقية. صباح الخير على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

سحور يا صباح التفاؤل والأمل. أم أيمن بتقول ربنا يفرح قلوبكم وقلوبنا يا رب. اللهم أمين. يعني إن شاء الله دائما نكون بهدات بال وعنا شوية أمل بالرغم من كل هالمنغصات الموجودة. أم العبد يعطيكم العافية ما قصرت. بدك ننهي يعني خلاص نروح؟ صباح الخير.

0: بتقول لك يا أميرة حور، إذاعة حياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة. شو رأيك أنت؟
1: أنا مع
0: أميرة، مع وأنا أكيد مع، يعني ما فيش فيها مع أو ضد
1: يعني.
0: نعم صحيح. إذن احكوا لنا هيك عن ذكرى، ممكن مثلا هاي الذكرى اللي عندك تفتح باب ذكرى عند شخص تاني ونكتشف برغم من اختلاف البيوت والحارات والسنين إلا إنه في أشياء كتيرة كنا عم نعيشها بوقتنا الأوقات بفرح، ويعني فرحة مش منقوصة وهدات بال. تمارا بتقول الله يديم الضحكة والبسمة على وجوهنا جميعا، وما ننسى إنه ابتسامة الصباح سر الوجه الجميل كبداية يوم الجميل. هي الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، هذا لازم أحطه بالبرومو. صباح الورد يا تمارا. 2379143 واللايف موجود على صفحة راديو حياة على

بس كمان بدي أقول صباح الخير للناس هدول اللي بسمعونا بصمت وبهدوء. يعني أتمنى إنه إحنا نتعرف عليكم الصراحة بالبرنامج وبمشوارنا الصباحي يوم بيوم. فصباح الخير لإلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وصباح الخير أكيد طبعا للعيلة الحلوة اللي عم ننشئها كل يوم بمشوار.

تمارا، تمارا جوعتينا انت بالروائح وكستنا وشتاء ومنقل وجبنه منلفها بالقصدير ومنحطها. طولي بالك لسه نهار باوله تمارا. بعرف يا ام العبد، بس انا هيك نعم صحيح دعابه يعني، انا بس كنت عم بمزح معك، انت دائما منورتينا وانت ضلك اضحكي وبتسمي، ويعني الله يهدي بالنا. وصفاء بتقول دائما مبدعين ومميزين، بس اليوم يعني زايد شوي حلقه حماس والشوق وحنين للماضي بكل تفاصيله. استمروا، مستمرين احنا يعني بحلوان. هاي لام العبد.

صباح الخير لأم العبد، منورة والله يا أم العبد. صباح الفل 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقول حلقة اليوم من أجمل المواضيع، بعيدة عن الأزمات والاكتئاب والمواضيع السياسية. صباح الورد يا تمارا. أنا كتير سعيدة ومبسوطة أنه يعني نالت إعجابكم الصراحة. صباح الخير، يعني لسه مكملين. تخيلوا بس، يعني نتخيل أنه ترجع الأيام لهدات البال، بعيد كل البعد عن المنغصات الموجودة. إن شاء الله يا رب يا تمارا، إن شاء الله إن شاء الله بترجع عن قريب. صباح الورد.

بدنا نقول دعاء بتقول بدها تحكي لكل الآباء، ربنا يعطيكم العافية، لكل حدا عم بيشتغل بالشوب حاطين كل جهدهم عشان ما يقصروا بحق عائلتهم وبيوتهم، وشكرا للأيادي يلي مليانة تجاعيد وتعب. صباح الخير. صفاء بتقول صح احنا من جيل السبعينات والثمانينات بس مش كتير يعني ختيارية، نعرف للتكنولوجيا والتطور اللي صاير. طبعا ما في احلى منا احنا صفاء. صباح الورد، العمر مجرد رقم عزيزتي. صباح الفل، باغتك مش مفروض يعني.

0: أنا كتير بحبها. أنا مش فاهمة هذا الجيل. أنا كتير حبيبتي مريض الإفنات. أنت بتضلي إحنا نقول هذا الكلام بس هي حلوة.
1: يعني ما رح بعرفش سمعتني أو تحكي مع صاحبتي على
0: المدرسة. آه
1: شوي بدي أعيط
0: كده. صح؟
1: خلص بتأثر يعني.
0: ما بعرف على إيش كنا مستعجلين نطلع من المدرسة ولا نتخرج من الجامعة. مش فاهمة على إيش كنا مستعجلين. والله
1: المدرسة
0: يعني
1: أرجع يوم.
0: آه والله لهيك أيام أيام بتفرح و أيام اللولو بالضبط. أيام مليانة هدات بال. يا رب إن شاء الله دايما كل أيامنا تكون هدات بال. يعني ضايل دقيقتين وبعدين نختم الساعة ونص من البرنامج.

0: يعني هيك احنا بنكون وصلنا لنهاية حكايتنا. بدي أقول لليوم هي حكاية ما كانت بس عن صورة قديمة ولا عن ترند. هاي حكاية كانت عن أيام إحنا عشناها، ناس تركوا بقلوبنا أثر كتير كبير ولو كان كمان صغير، تفاصيل صغيرة بس مر عليها سنين، بس لسه كل ما تخيلناها قدرنا نبتسم. بدي أقول شكرا لكل واحد فعليا شاركنا اليوم، هلأ بقرأه، وشاركنا بذكرى، ولكل واحد رجعنا معه شوي لورا. يمكن الذكريات ما بتغير الماضي، بس بتخلينا نحافظ على أجمل ما فيه. وفلسطين زمان واليوم وبكرة ولميت سنة لقدام بتضلها حاضرة فينا، ببحاراتها، ببيوتها، بأهلها، بالحكايات اللي احنا عم نورثها من جيل لجيل. حتى هذا الجيل الألفين برضو رح يورث حكاية بغض النظر. بكرة أنا خايف يكون ذكرياتهم إيش هو ببجي وهاي الألعاب. بدي أقول خلي ذكرياتكم دايما حلوة، وخلي أيامكم الجاي أجمل من كل شيء مضى، وأكيد صباحكم دايما خير ومليان ومحبة وأمل وكل إشي بدكم إياه. ونشوف تعليق بلار، وينه؟ وين تعليق بلار؟ أين ذهب؟ طيب عبد الله عاشور يسعد صباحكم يا أنغام، اليوم عيد ميلاده، كل عام وانت بألف خير. هيها بيلار كل عام وانت بألف خير. أم أيمن جيل الثمانينات أحلى جيل والذكريات الجميلة، يا ريت ترجع، ويعني يا ليت الشباب يعود يمن. لسه شباب يا حور، مالنا، قلنا لك العمر مجرد رقم. يسعد هالصباح لوردات الصباح، والله ما في صباح بعدك يا بيلار، وصباح الفل. صباح الخير لراديو حياة، بتقول اليوم مبدعين رائعين مميزين بهالحلقة اللي كانت أكثر من رائعة، كلها أجواء الثمانينات. بتقول أنغام أبدعت اليوم ودايما مبدعة، شكرا بيلار، يسعد لي صباحك، وبتقول دايما مبدعين بالمواضيع، رجعتينا لأحلى ذكريات، بنتمنى ترجع وتنعاد، وشو ما عدينا وشو ما حكينا ما بتخلص. وأكيد أميرتنا ملكة الصوت أكثر من رائعة، وإبداع وتميز بالأغاني الرائعة اللي واكبت هذا الجيل وهداك الجيل. يعطيكم ألف عافية، أحلى وردات، صباح الورد يا بيلارو، الله يسعد لي صباحك. وحور بتأيدني بتقول لي جيل عم بيورث جيل، بس في جيل عرف يعمل ذكريات وفي جيل ترك الذكريات والسوشيال ميديا هي اللي تعمل له إياها. فصباح الورد. طبعا إحنا مضطرين نطلع للفاصل، أنا ما إلي نفس أنهي الصراحة، صدقا ما إلي نفس أنهي، بس عنا التزام مع الضيف، فبنا نطلع للفاصل، وأكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل ما تبقى من فقرات البرنامج. خليكم معنا.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: ويعني بختام مشوارنا الصباحي لليوم، اليوم رح نحكي عن بطولة مدينة روابي لمربي الخيل العربية للعام 2026، هالبطولة اللي دائما بتجمع الفروسية والتراث والفنون الفلسطينية. أيضا اليوم معنا الأستاذ مجدي الشريف، وهو مسؤول الإعلام في مدينة روابي. صباح الخير.
1: صباح الخير، يسعد صباحكم، صباح مستمعينا في مدينة نابلس الحبيبة.
0: يا صباح الورد، أهلا وسهلا. إذن إن شاء الله يوم الخميس رح يكون عندنا بطولة لمربي الخيل العربية، هي بطولة مدينة روابي، بطولة الإنتاج المحلي للعام 2026. إن شاء الله أول فعاليات هاي البطولة يوم الخميس. تفضل، المايك معك لتحكي لنا أكثر كل التفاصيل.
1: صحيح، إحنا بنتحدث عن بطولة ستبدأ إن شاء الله يوم غد الخميس في تمام 10 صباحا، ستستمر لمدة 3 أيام، يعني نتحدث عن الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله، ختامها سيكون يوم السبت عند 10 مساء. هذه البطولة يعني تعقد لأول مرة في مدينة روابي. عقدنا خلال الأشهر القليلة الماضية بطولة أخرى، ولكن الفارق بين هذه البطولة والبطولة الماضية أن هذه البطولة هي فقط للإنتاج المحلي، بمعنى أن الخيول العربية التي أنتجت داخل فلسطين هي التي يعني سنشاهدها خلال هذه البطولة إن شاء الله على مدار الأيام الثلاثة التي يعني ستكون ابتداء من يوم غد الخميس.
0: طب يعني نحكي أكثر بالتفاصيل، هاي البطولة على مدار 3 أيام، فيها منافسات، في عروض، في برامج فنية متنوعة، يعني نشارك المستمعين بكل الفعاليات اللي راح تكون على مدار هاي 3 أيام.
1: بالتأكيد، يعني إحنا البطولة حتكون هي عبارة عن بطولة شمولية، بمعنى إنه إحنا حيكون عندنا البطولة مستمرة من 10 صباحا حتى 10 مساء بشكل متواصل. في يعني ساعات ما بعد العصر إن شاء الله ستكون عندنا هناك فعاليات غنائية تراثية من خلال عدة فرق فلسطينية، سواء يوم غد الخميس أو الجمعة أو السبت، ما بين عروض دبكة ما بين عروض غناء تراثي فلسطيني. بالإضافة لذلك سيكون عندنا هناك العديد من الفعاليات التي سيشهدها المركز التجاري كيو سنتر. نحن نتحدث عن فعاليات مرتبطة بالأطفال والعائلات الفلسطينية، بالإضافة لذلك يعني فرصة التواجد في المركز التجاري، الاستفادة من العروض التي تقدمها المحلات التجارية، من أكشاك الطعام التي ستكون متوفرة ومتواجدة بكثرة خلال هذه الفعالية. نحن ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني من الضفة الغربية ومن الداخل أن يشاركونا. البطولة الماضية كان هناك عدد كبير من الزوار، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 15,000 زائر كان موجودين معنا في البطولة الماضية، وإن شاء الله في هذه البطولة سنحطم هذا الرقم. إن شاء الله سيكون لدينا عدد أكبر من الزوار الذين سيأتوا كذلك من الداخل الفلسطيني المحتل، والذين سيشاهدوا يعني كل هذه الأجواء المطعمة بالحياة.
0: جميل، جميل جدا. مثلا العائلات بتقدر مثلا تجيب الأولاد الأطفال معها خلال هاي البطولة؟
1: بالتأكيد هي البطولة يعني هي قائمة وفق نظام الدخولية، هناك تذكرة لدخول البطولة، ولكن الأسعار ليست يعني مرتفعة وهي أسعار رمزية، ولكن أيضا العائلة تستطيع الاستفادة من التواجد في المركز التجاري، لأنه سيكون هناك فعاليات مخصصة للأطفال. كما عودتنا روابي، عودت الجميع أنه عندما تكون لدينا فعالية في روابي تكون هناك فعاليات يعني موازية على الهامش التي تستهدف جميع أفراد العائلة، والتي يعني تضفي طابعا تكامليا على الحدث.
0: طيب يعني أستاذ مجدي، خلينا نشوف، هل رح يكون في مشاركات مثلا من خارج فلسطين ولا كل المشاركات محلية؟
1: يعني بما أننا نتحدث عن بطولة للإنتاج المحلي، فإحنا بنحكي عن بطولة فقط للإنتاج الفلسطيني من الخيول. البطولة السابقة كان هناك يعني خيول عربية وخيول من خارج فلسطين، ولكن هذه بطبيعتها مختلفة. يعني ما نحاول أن يعني نستهدف في روابي أن نحافظ على يعني على سمعتنا كوجهة حضارية للفعاليات الوطنية الثقافية الفلسطينية. نحاول أيضا أن نعكس الصورة الحضارية لشعبنا الفلسطيني، شعب محب للحياة يبحث عن الفرح، وهذا أيضا يعني في المحصلة كما نقول دائما هذا جزء من رؤيتنا في مدينة روابي ورؤية مؤسس المدينة سيد بشار المصري، بأن يعني تكون روابي هي عبارة عن مركز حيوي جاذب للسياحة والثقافة، وأن نثبت للعالم وعينا وشغفنا بالحياة والإبداع
0: جميل
1: والإتقان كذلك.
0: جميل جميل جدا. طيب يعني متوقعين مثلا يكون بهاي المنافسة اختلاف أكثر من المنافسة الأولى، مثلا جمهور أكبر يعني بطريقة مختلفة غير عن تنظيم البطولة الأولى، ولا كيف؟
1: يعني أنا بعتقد هذه البطولة حيكون فيها يعني أكثر ندية وأكثر تنافسية،
0: حلو.
1: لأنه إحنا بنتحدث عن خيل فلسطيني، عن إنتاج فلسطيني، فبالتالي يعني كل المرابط التي تشارك في الفعالية سيكون لديها حافز أكثر من المرات السابقة بأن تثبت أن خيلها الخيل الأفضل الأجمل، الخيل الذي يعني يستحق أن يحصل على يعني لقب الأجمل يعني.
0: يعني أكيد رح يعني رح نتمنى تكون أيام جميلة جدا. نحن عم نحكي عن 3 أيام إن شاء الله من بكرة في تمام 10 صباحا، صحيح الافتتاح رح يكون؟
1: صحيح، غدا إن شاء الله في تمام 10 صباحا، ونختم عند 10 مساء. في يعني فترات المساء ستكون لدينا فعالية، غدا فعالية تراث فلسطيني مع ظريف وأبو جمعة، الذين يغنون يعني التراث الفلسطيني بشكل جميل ومبهج وبشكل يعني يستحق ويبعث على الحياة. فندعو جميع أبناء شعبنا من كل مكان أن يشاركونا وأن يكونوا معنا في هذه الفعالية، ويعني روابي تسعد بالجميع وتستقبل الجميع وتحب الجميع.
0: يعني أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. وجميل فعلا يعني أستاذ مجدي الاهتمام يعني ببطولة من هذا النوع وتكون ذات إنتاج محلي. يعني إحنا عم نحافظ على، خليني أنا أسميها هيك، إرث أصيل، يعني خيل فلسطيني أصيل يعني إن صح التعبير. إن شاء الله بتكون بطولة ناجحة مميزة، وإحنا كمان بدورنا بدنا ندعو الجميع، هي فرصة لتغيير جو، وإنه يعني خميس جمعة السبت تقريبا الولاد بيكونوا معطلين، فهذا نوع من الاكتيفيتي اللي ممكن يعملوه الأهل كمان مع أطفالهم.
1: بالتأكيد بالتأكيد، وهي فرصة كمان إحنا يعني كمان إحنا ما نضل قاعدين في مدننا، ما نضل يعني عايشين
0: ببيوتنا.
1: حالنا في المدن في القرى، الشوارع شوارعنا، البلد بلدنا، خلينا نمشي، خلينا نطلع نتجول ونشارك في كل الفعاليات الموجودة في كل مدن الضفة الغربية، في كل محافظات الضفة الغربية، في المخيمات وفي القرى وفي كل مكان. وإن شاء الله يعني نحن يعني متحمسين لهذه البطولة، ونحن نعد الجميع بأنها ستكون بطولة مميزة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الأستاذ مجدي الشريف مسؤول الإعلام في مدينة روابي، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: يسعد صباحكم يا رب، أهلا بكم.

نكمل كم أغنية من الزمن الجميل. طبعا يعني بدي أخليك تخلص اللي حابة تسمعي كله كمان. صباح الورد. يلا.

وأكثر بإذن الله تعالى. إحنا رح نشوفكم بكرة بحلقة جديدة، بفقرات جديدة، بموضوع جديد. وتحياتنا لكم أنغام وأميرة، وفي أمان الله، إلى اللقاء.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. تواصل القوات الإسرائيلية للشهر 11 على التوالي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع تشديد الحصار وإغلاق معابر القطاع، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون والنازحون. يكشف تقرير جديد صادر عن منظمات حقوقية اتساع السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين، وبعد أن تركزت هذه السياسات على مدى سنوات بصورة أساسية في التجمعات الصغيرة والمعزولة في المنطقة سي، باتت اليوم تطال بلدات ومناطق أوسع في عمق الضفة الغربية المحتلة. هدمت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إسطبلا للخيول في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة ومنزلا في بلدة سلوان، فيما واصل المستوطنون هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس بحماية من قوات الاحتلال. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس صباح وفجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت القوات عدد من الفلسطينيين وداهمت عشرات المنازل وقامت بتفتيشها. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادها خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. تسبب إعلان 12 دولة غربية يوم أمس عن حظر استيرادها بضائع من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بتوتر في أوساط المصدرين الإسرائيليين وأثار تخوفا من اتساع هذه المقاطعة وتبعياتها أيضا. في اليوم 84 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 193 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، تواصلت المواجهة على أكثر من جبهة مع تصعيد أمريكي استهدف أيضا ناقلات نفط إيرانية ورد إيراني بصواريخ وهجمات على سفن في الخليج بالتزامن مع اعتراض صواريخ في الأجواء الأردنية. يسيطر التصعيد الإسرائيلي على المشهد في جنوب لبنان مع استمرار الغارات والقصف المدفعي وعمليات التفجير والنسف في عدد من البلدات، بتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق الإطار. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع 17 سالك، بيت فوريك سالك، البذان سالك، وسرة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، والمربعة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
8: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: وقال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. تواصل القوات الإسرائيلية للشهر 11 على التوالي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة بالتزامن مع تجديد الحصار وإغلاق معابر القطاع. يكشف تقرير جديد صادر عن منظمات حقوقية اتساع السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين. هدمت جرافات تابعة لقوات الاحتلال صباح اليوم إسطبلاً للخيول في ضاحية الأقبات ببلدة الرام شمال القدس المحتلة ومنزلاً في بلدة سلوان. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس صباح وفجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق من الضفة الغربية. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادها خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات. تسبب إعلان 12 دولة غربية يوم أمس عن حظر استيرادها لبضائع من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بتوتر في أوساط المصدرين الإسرائيليين وأثار تخوفا من اتساع هذه المقاطعة. في اليوم 84 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 193 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، تواصلت المواجهة على أكثر من جبهة مع تصعيد أمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية ورد إيراني بصواريخ وهجمات على سفن الخليج بالتزامن مع اعتراض صواريخ في الأجواء الأردنية.
4: يسيطر التصعيد الإسرائيلي على المشهد في جنوب لبنان مع استمرار الغارات والقصف المدفعي وعمليات التفجير والنسف في عدد من البلدات، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، وبيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8
5: الأرصاد في درجات الحرارة
6: رح تكون
5: الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة، الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يمتدان إلى عمق الضفة ويعزلان بلدات عن أراضيها. في الثانية أيضا، إسرائيل تتخوف من توسيع حظر استيراد بضائعها وخدماتها. وضربات في هرمز وصواريخ إيرانية على الأردن. لننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية.

أصيب عدد من المواطنين اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النيران وقصفها لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين أصيبوا جراء إطلاق آليات الاحتلال النيران بكثافة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم على شاحنة جنوب شرق طوباس، وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمي بأن الاحتلال استولى على شاحنة محملة بمحصول الموز أثناء تواجدها في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وتقرير لمنظمات حقوقية يوثق اتساع سياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعنف المستوطنين والقيود على الحركة من التجمعات الفلسطينية الصغيرة في المنطقة سي إلى بلدات ومناطق كاملة في الضفة الغربية المحتلة. في هذا التقرير التابع لمختلف المنظمات الحقوقية وثق فعليا 4 حالات. الحالة الأولى هي تبدأ بحرمان مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مرورا بتطويق تجمع فلسطيني بالبؤر الاستيطانية، عزل بلدة عن أراضيها الزراعية وصولا إلى إعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية. بحسب المنظمات الحقوقية التي كشفت هذه الحالات، تقول أن هذه الحالات هي قد تعتبر امتداد لسلسلة من إجراءات وأحداث منفصلة. هو في الواقع مسار متواصل فعليا يجمع بين التوسع الاستيطاني والبؤر الرعوية وعنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والقيود على الحركة، ويؤدي إلى دفع الفلسطينيين بعيدا عن أراضيهم وحصرهم في مساحة، هذه المساحة آخذة في التقلص.

0: الآن ننتقل للحديث عن موضوع هو قيام بريطانيا بفرض عقوبات على البضائع مثلا من المستوطنات وعدم قبول هذه البضائع. في الأمس كان هذا القرار، سوف نتحدث أيضا بتفاصيل أكثر، ولكن هناك تقرير إسرائيلي، هذا التقرير يتحدث عن تخوف من توسيع حظر استيراد بضائع إسرائيل وخدماتها. إذا ما تحدثنا عن صادرات المستوطنات 34 مليون دولار، وإجمال صادرات البضائع والخدمات الإسرائيلية قد يصل إلى 44 مليار دولار سنويا. مسؤول في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية يعبر عن تخوف من احتمال توسيع المقاطع إلى إجمالي الصادرات الإسرائيلية وليس صادرات المستوطنات فقط. سوف نتابع التطورات أكثر مع الزميل الصحفي منير الغول. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم.
0: يعني بداية أستاذ منير، يعني آخر تطورات الإعلام العبري، ماذا يتحدث فيما يتعلق بقطاع غزة، فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتطورات التي شهدناها بالأمس، بالإضافة إلى ملف آخر يعني اليوم نناقشه وهو موضوع بريطانيا وحظر البضائع، وهذا التقرير الذي يتحدث عن تخوف من توسيع حظر استيراد البضائع الإسرائيلية وليس المستوطنات فقط، تفضل.
1: نعم، يعني الملفات الإسرائيلية يتصدرها حقيقة الملف الإيراني وما جرى الليلة الماضية من تصعيد أمريكي إيراني، وخصوصا التصدي للصواريخ الإيرانية في سماء وأجواء الأردن. كانت هناك متابعات للفيديوهات من قبل عدد كبير من المواطنين هنا، حتى الإسرائيليين الذين قاموا بعمليات تصوير عديدة. صحيح أن إسرائيل ترفع يعني وتيرة المواجهة وحالة التأهب من قبل الجيش والجبهة الداخلية، ولكن المواجهة المباشرة حتى هذه اللحظة غير واردة في الحسبان، وذلك بضغوطات من الولايات المتحدة. أيضا ملف آخر هو ملف الانتخابات القريبة جدا في إسرائيل وإغلاق القوائم، إضافة لملف رسالة التحذير من قبل الرئيس الأمريكي الإماراتي لنتنياهو قبل 7 أكتوبر بأنه هجوم الشيك لحماس. بينما ملف بريطانيا هو ملف مهم في ضوء قرار وزير الخارجية الإسرائيلي يوم أمس إغلاق السفارة أو القنصلية البريطانية في مدينة القدس، وذلك ردا على فرض الحكومة البريطانية بقرار حظر التجارة في بضائع المستوطنات، بالتوازي طبعا مع تحركات من فرنسا وكندا، وباريس تحديدا أعلنت أيضا أنها ستفرض حظرا على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية. طبعا الأخطر بالنسبة لإسرائيل في هذه المرحلة ليس حجم الخسارة التجارية، لأن صادرات المستوطنات إلى هذه الأسواق محدودة، وإنما سابقة الحظر وما قد يتبعها، وقد يصبح النموذج البريطاني كنموذج يحتذى به مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وبالتالي هناك قلق إسرائيلي من احتمال أن تتحول الخطوة البريطانية الفرنسية الكندية إلى موجة أوروبية أوسع تشمل دول إضافية. طبعا ردود الفعل جاءت من الوزراء المتشددين، وحتى وزارة خارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لذلك جاء الرد الإسرائيلي شديدا بما في ذلك إعلان إغلاق القنصلية البريطانية كما ذكرنا في القدس. وإسرائيل تقرأ التطور باعتباره محاولة لفرض ثمن اقتصادي ودبلوماسي على سياسة الاستيطان وليس مجرد خلاف تجاري.
0: طب يعني برأيك فعليا هل سوف يكون ذات أثر يعني هذه المقاطعة؟ خاصة يعني أنا قرأت تقرير بيتحدث إنه البريطانيين عم بيحكوا إنه هاي الخطوة لازم انعملت من زمان، إنه وزير الخارجية البريطاني بيحكي إنه اللي صار بالمستوطنات أو هاي العقوبات اللي انفرضت هو كان الإشي الصحيح المفروض بريطانيا تعمله.
1: يعني نعم، يعني بريطانيا تأخرت كثيرا كما أعلنت اتخاذ مثل هذه الخطوة، وهذا يثير يعني مجرد اتخاذ قرارات من بريطانيا وفرنسا وبعض الدول يثير تخوفات إسرائيلية كما ذكرنا من تأثير وتدحرج كرة الثلج. وبالتالي يعني اليوم في عنا حظر للبضائع للمستوطنات، في إمكانية غدا أن يكون عقوبات على شركات ومصارف بتمول مشاريع استيطانية. في الأيام القادمة ممكن يصبح التعامل الاقتصادي مع المستوطنات مكلف دولي، وبالتالي تتحول العقوبات من خطوة رمزية إلى أداة ضغط مباشرة على مشروع الاستيطان نفسه، وهذا ما يثير التخوفات الإسرائيلية. وأيضا يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد مهم من القضايا الأخرى وخصوصا التي تهم يعني الشعب الفلسطيني، القنصلية البريطانية وبريطانيا نفسها يعني ليست مكتب خدمات قنصلية فقط، وإنما بريطانيا نفسها لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة على القدس الشرقية، وتقول أنها مدينة محتلة. وبالتالي نقرأ سباق أيضا في موضوع السيادة، إسرائيل مباشرة توجهت نحو حظر وإغلاق القنصلية البريطانية لتعزيز مسألة السيادة في مدينة القدس، طبعا السيادة الإسرائيلية التي نتحدث عنها.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل الصحفي الأستاذ منير الغول، شكرا جزيلا. أيضا في هذا الملف، نقلا عن إكسيوس، ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على إسرائيل، ومسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون قالوا بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. طبعا إسرائيل غاضبة على لسان حكومة نتنياهو، وردت على ذلك بإغلاق القنصلية البريطانية. سوف نستمع لهذا التقرير أيضا. ومسؤولون أمريكيون يعني صرحوا لنظرائهم البريطانيين بأنهم يشاركونهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية حتى لو اختلفوا مع هذه العقوبات المحددة وفقا للمصادر.

0: إذن نبدأ مع فعلياً بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، ومصدر دبلوماسي يقول إن لندن فعلياً تتباحث مع باريس وغيرها لفرض عقوبات على المستوطنين. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: تستهرف الاستيطان بشكل عام، حتى الآن العقوبات استهدفت إرهاب المستوطنين، بمعنى هناك جماعات من المستوطنين تنفذ اعتداءات وترهب الفلسطينيين. كانت عادة بريطانيا، فرنسا، كندا وغيرها من الدول تفرض عقوبات على هذه الثلة القليلة من المستوطنين، لكن الآن للمرة الأولى تعتزم بريطانيا فرض عقوبات على الاستيطان الإسرائيلي بشكل عام، تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. بالإضافة، وهذه نقطة بالغة الأهمية وهي ما تثير غضب إسرائيل، محاولة التأثير على المناقصات المستقبلية، بمعنى من المحتمل أن تفرض بريطانيا عقوبات على أي شركة إسرائيلية تقدم طلبا لتكون جزءا من المناقصات التي تعلنها وزارة الأمن الإسرائيلية للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية. الهدف هو مخطط إيوان، هذه سلسلة من البؤر الاستيطانية أو المستوطنات التي تقع إلى الشرق من مدينة القدس، وفي حال أنشئت هذه المستوطنات ستقطع الطريق أمام إنشاء دولة فلسطينية بالمرة على أرض الواقع، بمعنى ستفصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبي الضفة الغربية، ستفصل بين محافظات بيت لحم والخليل في الجنوب ورام الله والبيرة وأريحة وباقي المستوطنات في الشمال. وبريطانيا تريد منع هذا الأمر، فبالتالي للمرة الأولى تهدد بفرض عقوبات على الشركات الإسرائيلية التي سترسو عليها مناقصات لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. يبدو أن بريطانيا تتحرك ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما كذلك على مستوى عام. مصدر دبلوماسي كشف للتلفزيون العربي أن هناك اتصالات بريطانية مع فرنسا ومع كندا ومع عدد من الدول الأخرى أيضا للانضمام إلى هذه العقوبات ومعاقبة إسرائيل على توسيعها الاستيطان في الضفة الغربية، وهذا الأمر يغضب الإسرائيليين. هيرتسوغ كان أول المتحدثين الإسرائيليين حذر من هذا الأمر، وصفها بأنها على جانب خاطئ من التاريخ، وقال إن هذا الوقت غير مناسب لأن هناك انتخابات في إسرائيل. المضحك أن هيرتسوغ كان يعتبر أي عقوبات دولية على إسرائيل في خضم حرب الإبادة غير مناسبة، التوقيت غير مناسب كان يقول، لأنها تتزامن مع وجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة. الآن إسرائيل استعادت أسراها، فأصبح يقول هيرتسوغ هناك انتخابات، فبالتالي العقوبات الآن محاولة للتدخل في الانتخابات. فليخبر هيرتسوغ العالم متى من وجهة نظره هناك وقت مناسب لأن تفرض عقوبات على إسرائيل التي هي توسع الاستيطان في الضفة الغربية. يصمت هيرتسوغ عن هذا الأمر، وعندما يحاول العالم وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة يقول إن هناك انتخابات وليس من اللازم أو لا يجب على العالم أن يتدخل في هذه الفترة. على العموم من الواضح أن هذه الدول لا تصغي إلى هيرتسوغ عديم التأثير في الداخل، تهدد إسرائيل الآن بعصا الولايات المتحدة، لأن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن إمكانية أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الدول التي تفرض عقوبات على المستوطنات، فبالتالي تصعيد مرتقب على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة، كافة المستويات الدبلوماسية. ديما،
0: إذن مستمعينا الكرام نستكمل وإياكم في الثانية، وهذا يعتبر ملف الصراحة جدا مهم من يعني من تأخر الخطوة من قبل بريطانيا، لأنها أتت أيضا لقرارات إسرائيل بفرض عقوبات على بريطانيا، وكما قلنا من ضمن يعني هذه العقوبات التي قامت بفرضها إسرائيل على بريطانيا وهو إخلاء القنصلية البريطانية في فعليا في القدس الشرقية، وأمهلت القنصلية البريطانية حوالي 30 يوما لإغلاقها، وسوف تقوم بطرد الدبلوماسيين العاملين فيها. لنستمع أيضا إلى هذا التقرير.
2: هي أياما لإغلاق أبوابها وتهدد بسحب اعتماداتهم بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب ضرورة طرد الدبلوماسيين البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، وأيضا يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي.
0: إذن مستمعينا الكرام أيضا مستكملين وإياكم في الثانية، ونعود لنتابع آخر التطورات الأخرى. ضابط إسرائيلي يتحدث أن إسرائيل أو أقر إن صح التعبير أنهم يستهدفون الغزيين بلا سبب، على لسان هذا الضابط الإسرائيلي والذي يقول أنه هو يعمل في وحدة تشغيل الطائرات المسيرة، وأقر بأنه يمكن لمن يشاء أن يقتل من يشاء ومتى شاء دون حساب. طبعا هو كان هذا تقرير لصحيفة هآرس تحت اسم مستعار لهذا الضابط، ويتحدث عن انهيار منظومة المحاسبة في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة.

0: إذن نتحدث أيضا عن ضربات في هرمز وصواريخ إيرانية في الأردن. إذن نطاق المواجهة الأمريكية الإيرانية يتسع مجددا مع انتقال التصعيد إلى حركة الملاحة في الخليج واستمرار الهجمات المتبادلة وسط مخاوف من انعكاس ذلك على أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة في المنطقة. وبالأمس كان هناك استهداف لناقلات نفط إيراني ورد إيراني بصواريخ وهجمات على سفن في الخليج بالتزامن مع اعتراض صواريخ بالأجواء الأردنية. والولايات المتحدة الأمريكية كانت قد يعني شنت ضربات جديدة على عدد من ناقلات النفط الإيرانية في تصعيد بدأ أنه يعمل على نقل المواجهة من طهران إلى الموانئ والممرات البحرية وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى احتواء هذا التوتر. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام العشرة الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية، في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
0: قبل الختام مستمعينا الكرام لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصاير.
2: درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل في مثل هذا الوقت بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، ويبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تعود أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة أيضا في الغلاف الجوي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-18، نابلس 32-20، جنين وطوباس 36-23، أريحة والأغوار 41-28، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلى. ميلا هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

عم تسمعون حياة FM.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: إنها الثالثة مساءً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أصيب عدد من الأشخاص اليوم بنيران وقصف الاحتلال لعدة مناطق في غزة، بينهم امرأة في مخيم حلاوة شمالي القطاع وطفلة بمنطقة حي المحطة في خان يونس، بالإضافة إلى إصابة شخصين على الأقل في شارع الرشيد بحي الشيخ عجلين. قالت ثلاث منظمات حقوقية إسرائيلية أن الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يتوسعان في عمق الضفة الغربية المحتلة ويؤديان إلى عزل بلدات فلسطينية عن أراضيها. باشرت وزارة النقل والمواصلات من خلال طواقم ودوريات السلامة على الطرق استخدام موازين إلكترونية حديثة وميدانية لقياس أوزان الشاحنات والتحقق من مدى التزامها بالحمولات والأوزان المسموحة بها قانونياً. اقتحم مستوطنون اليوم بلدة سردة شمال محافظة رام الله، وأفادت مصادر بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا البلدة ووضعوا يافطة مخطوطة عليها عبارات عبرية عند مفرق البلدة قبل أن تقوم بإزالتها طواقم بلدية البيرة. هدمت قوات الاحتلال اليوم 12 بيتاً بلاستيكياً وثمانية مخازن تجارية وعشر غرف زراعية وأسوار مزرعتين أيضاً قرب مدخل بلدة عرانة شمال شرق جنين، فيما أخطرت أصحاب منشآت أخرى شفهياً بالهدم. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوماً، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. يسيطر التصعيد الإسرائيلي على المشهد في جنوب لبنان مع استمرار الغارات والقصف المدفعي وعمليات التفجير والنسف في عدد من البلدات، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق الإطار. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع ورتا، أزمة وتفتيش للخارج، سرة سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، بيت فوريك سالك، السبعتاش سالك، والبذان سالك. كان هذا آخر تحديد حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لكل حدا بتابعنا بسمعنا بشاهدنا من وين مكان من أي مكان. بنمس عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، هيك سمعتوا فيه أخبار حلوة، شفت ناس بتحبوها. وإحنا اليوم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، البرنامج اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4، لنقضي فيه هيك وقت حلو ممتع مع بعض، نسمع أغاني بناء على طلبكم أكيد. وإحنا اشتقنا لكم بما أنه إحنا يوم الأربعاء ما يوم الاثنين عفوا ما طلينا عليكم، فاشتقنا لكم وإن شاء الله منعود لكم إياها بحلقة اليوم. بس بحلقة اليوم إحنا بالعادة بيكون معنا ضيف فقط واحد، اليوم معنا 2،
1: اليوم إحنا ثلاثة،
0: معنا مريح. أحمد ومعنا عمر.
2: أهلا وسهلا،
0: تفضلوا كيفكم؟
1: والله تمام، أنتوا كيف حالكم؟
0: أنا تمام.
1: أنت عمر كيفك؟
2: الله الحمد لله.
1: كيفك عفرائي؟ كلمة صدقي.
0: كلمة صدق المشهورة هاي.
1: صدقي لساته برا، إذا صدقي بتسمعنا وإنت برا تعال قلنا كيفكم عفرائي.
0: هو موجود معنا، فإحنا اليوم زي ما حكينا لكم وإنتوا شايفين إنه معنا عمر ومعنا أحمد، إن شاء الله منقضي وقت ممتع بهاي الحلقة وننبسط ونسمع هيك أغاني حلوة يعني منكم نتمنى. بدنا نحكي مساء الخير لأم العبد.
1: يا أم العبد دائما نشيطة وهي أول الناس اللي بتكون
0: متواجدة. صراحة دائما معنا أم العبد، يسعد أوقاتك.
1: أكيد.
0: كمان عندنا فارس، والله يا فارس صاحبك فارس صح، أنا بلشت أحفظهم صح.
2: صح.
0: فارس والله يوم الاثنين ما طلعنا عشان كان في حكينا كان في أوضاع كان في شهيد، فاحتراما لهذا الوضع إحنا ما قدرناش يعني نطلع، فمنعوض لكم إياها هلأ يعني إن شاء الله. وأكيد أي حدا حابب يسمع أغنية حابب يهدي حدا أغنية تقدروا تشاركونا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طب بلش يا أحمد، تفضل شو عنا؟
1: والله شو عنا بدايات؟ ديما السنع بتقول يسعد مساكم، بدي أغنية إيهاب توفيق على كيفك ميل
0: على كيفك ميل لإيهاب توفيق. كتير حلوة الأغنية. أنتوا لسه يعني
1: أنت رديتي لي على فكرة موقف صار بنفس
0: أنا بدي أرد لك، بدي أقعد سنين لأرد لك
1: يعني، بس هي أبرز المواقف رديتي لي.
0: صح. هاي الأغنية صراحة حلوة، من الأغاني كتير قديمة لإيهاب توفيق، فبحس إنه إحنا لسه معلقين بحلقة الصبح اللي حضرنا الصبح، بعرف أنا عن شو بحكي، ما إنه كانت الحلقة برعاية جيل الثمانينات، إحنا يعني كنا نحكي عن هذا الموضوع الصباح.
1: إحنا مبدئياً اليوم كله كان عن
0: كله
1: عن
0: كان هذا الراديو كله غرقان بترند الثمانينات، فبدنا نحكي لكم هيك نحرقكم شوي، إنه تقريباً هيك بالله رح يكون في بسط حلو للراديو، فبدنا هيك كنا نشوف تفاعلكم عليه وتعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم. نبلش مع ديما،
1: وفي دعاء كمان طالبة منك.
0: لا تفضل يلا.
1: تحكي لنا دعاء يوسف مثل فل، بدي أغنية يا غايب تعال لراغب.
0: لراغب علامة.
1: جميل حاضر. هاي بداية موفقة. كمان ناخذ اتصال.
0: لا مساء الخير. لا قطع ما تتحمس. انا ما بقول لك في اتصال. يلا يلا
1: ارفع الأغنية ضروري.

0: مين معنا كمان يا عمر؟
1: في هون عمر ابو الشكر، مساء الخير.
0: اه بروح لاصحابه ما بيقراش تعليقات
2: المتابعين. لا غلط، هو
0: بروح لاصحابه. يلا
1: اي اريج محمد.
0: ايوه هيك
1: سعد مساك يا رب.
2: هو يا بتعرف المثل اللي بحكي لكم، يا بطقه يا بكسر مخه.
0: هو
2: هيك عمل، يا بيبدا باصحابه يا بيبدا اللي علقوا بالاخر.
0: عادي عادي يا عمر.
2: في تمارا كمان يا عمر بتقول يسعد مساكم دائما منورين، علما ان الاخت تمارا من متابعين راديو حياتي المميزين، يعني
0: صحيح مميز
2: ومن اسره راديو حياتي، واكيد الجميع نتمنى الاتصال ما يفلمنا مثل قبل شوي.
0: لا ما فلمك. يلا تفضل. يلا
2: الو مساء الخير.
3: يا مساء الورد يا احمد.
2: يا اهلا يا عبد الله.
3: ترى انتوا اللي فلمتوني مش انا اللي فلمتك.
0: لا انت فصلت والله مش احنا.
3: والله ما فصلت الا اذا شركه وطنيه اللي فصلت من
0: عندك. هو
2: ممكن ممكن. كيفك يا عبد الله؟
3: ممكن، بس انا مش عارف اميره ليش بتحب تعلقيني على الخط معك وتكمل الاغنيه. طب
0: والله ما علق، بس انا هلا ما علقتك الصبح. علقتك. ما هو انا ليش بعمل هيك؟ اسالني ليه.
3: ليه؟
0: لانه مركنا معكم فواتير انت وحازم، فباخذ راحتي.
3: ما هو هالفواتير هاي جبتونا اوت فيها.
0: هيك الصيت عليكم، شو خصني انا يا عبد الله؟
3: كل نابلس صارت تفكرنا انا وحازم صبح مليونيريه.
0: خلص ارجع للكرو.
2: سمعت بدك تسافر يا عبد الله؟ في منه
3: من وين؟ والله على كندا يا احمد اذا بتحب تشرف معي. تعال
2: يلا. ليش لا؟ شو ناوي، هجره ابديه ولا سياحه؟
3: لا والله شوف، ممكن سياحه تقعد لها 4-5 سنين يعني.
0: مش غلط.
2: يلا بترجع بجنسية
3: يعني سياحة طويلة الأمد، مش سياحة شهر وترويحة.
2: فليكن.
3: المهم أميرة كيفك؟ عمر كيفك؟ أحمد كيفك؟
0: تمام الحمد
1: تمام
0: لله.
1: تمام الحمد لله.
3: عقولة خالد الحفناوي، أنا صرت أنا أمي كندية، فبدنا نحكي لكم هاي.
0: هاي هاي هات يا عبد الله. وعليكم.
3: هو ريو.
0: هو ريو.
3: فاين وهيك.
0: فاين فاين يس.
3: المهم بدنا نمشي على حازم صبح يا أميرة. وبدنا نحكي لمحمود الخراز انا وحازم صبوح، هاي الباص اللي نقيت عليه طار وبطل موجود.
0: يا لطيف من عينه لمحمود الخراز.
3: شايف عينه بتقدح قدح هذا محمود.
0: تفلق الصخر. والله.
3: اي راح الباص، ما ضل الشغل في الباص.
0: الله يهدي محمود الخراز.
3: هي بعمان مبسوط والله، مهدي باله.
0: الله يهدي باله والله. ليش لا؟ حلو حلو الواحد يطلع هيك يطش يغير جو. والله بده
3: بيجي بيطلع مع حازم صبح وهو هي مسافر ومبسوط.
0: بيجي بيطلع على شقفة باص برضه.
3: انا عارفه شقفة باص يا عيني عليك.
0: لا والله
3: الحمد لله رب العالمين. طار حازم راح الباص، دمر الباص.
0: الله بيعوضها ان شاء الله.
3: وهاي الاغنية مني انا وحازم لمحمود الخراز، ان شاء الله يكون بسمعنا بقى.
0: ايش هي؟
3: ولو بسمعناش رح يوصلوا للشباب اكيد.
0: بس ايش الاغنيه يا
3: محمد؟ رمضان انا البلد.
2: انا البلد.
0: انا البلد.
2: يلا.
0: ابشر يا عبد الله.
3: اكيد يعطيكم الف
0: عافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. يعني هلا بنجهز لك اياها يا عبد الله. بس في عندنا كان اغنيه لراغب حكيته لي من دعاء المفروض.
2: اغنيه يا غايب تعال.
0: غايب
2: من دعاء
0: تعالى. حلوه هاي الاغنيه.

0: سلة.
1: يلا يا عمر تفضل، شو عنا كمان؟
2: عنا أريج محمد حاب أسمع أغنية وهي عاملة إيه لعمرو دياب.
1: الله حلوة،
2: وتهديك إياها إليك.
1: أبما أني بحب يعني عمرو دياب فهداء حلو يا أريج، شكرا كتير. وإذا ضل تحكي لنا مجال بدها
2: لا فضل شاكر.
1: حاضر، يعني رح نحاول إحنا إن شاء الله إذا هيك قدرنا نلحق على الكل. تفضل يلا
3: ناخذ هالاتصال. الو مساء الخير.
4: مساء الخير، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
3: اهلا اهلا،
4: يديم عليك الصحه يا رب. مين معي؟
3: الله يسعدك يا قاسم، كيف
4: حالك؟ اهلا اهلا، كيف امورك؟ ان شاء الله منيحه.
3: الله يسعدك.
4: كيف حالك يا ست اميره؟
1: هلا يا قاسم، يعطيك العافيه.
4: الله يسعد قلبك ويخلي لنا اياكم يا رب. والله انه ما شاء الله عنكم بطاقه ومعنويات عاليه للناس في برنامجك الحلو المشوق انه الواحد يسمعه شارك فيه.
1: الله يسعدك.
4: في بدي اطرح عليك اقتراح يا ست اميره.
1: أكيد.
4: طب ليه ما بتجيبوش شريحه وطنيه وتعملوا سنترال لبتسل من الوطنيه واللي من جوال ومن الاتصال الارضي؟
3: فليكن ندرس الموضوع يا قاسم.
4: تعرف ليه حبيبي؟ تعرف ليه؟ هلا الوطنيه بعطونا دقائق كثير، 500 600 700 دقيقه. عما على الجوال وعلى التليفونات الارضي بعطونا 100 150 دقيقه. يعني بيقدرش يقول لكم صباح الخير مساء الخير لهن خالصين.
3: صح،
1: خلص رح نحاول يا قاسم، ليش لا ان شاء الله.
4: والله بتخدموني يعني عندي كم فاتوره وطنيه، 4 فواتير
3: ما شاء الله.
4: عرفت كيف؟ بدي اغنيه حلوه مرتبه. قبل لا احكي لك الاغنيه اللي بدي اياها، هلا احنا عندنا الناس بعيد عنك مستغلين، بحبوش الخير لحبيب. هلا ربي يعطيكم صحة ويكتل الخير عليكم.
3: آمين.
4: في البسس اللي بالشوارع هدول ما لهوش الا رب العالمين والناس اللي بحنوا عليهم.
1: ايوه،
4: يعني صرت تقريبا من شهير بجيب لهم اكل. هلا انا بديش انزل على الدوار اجيب لهم اكل، بطريق بدي اشتريهم مثلا نص كيلو. بشتري الكيلو قديش؟ 15.
3: تمام.
4: ولا حط لي نص كيلو، بقول لي حقه 10. الكل بطل تاخده بالاخر، بقول لي تعال خذ زي ما بتاخده من النصف، 7.5. ليه هيك الناس بيستغلوا؟ والله ما انا عارف مشاغل الله تعالى، حرام. خليهم ينبسطوا والله يكرمنا زي ما اكرمناهم.
1: امين يا قاسم.
4: حط لنا اغنيه يا حنون، الله يخلي لنا اياك يا رب.
3: يا حنون.
4: حنينا على الغطاط، الله بحن علينا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا قاسم، الله يجبر خاطرك
4: يا رب، يخلي لنا اياكم.
1: شكرا شكرا لك. يلا شو عنا كمان؟
3: بشير
2: احكي احكي.
3: لا تفضل. والله لا،
2: بدي امسي على والدي، انا والله موجود معنا على اللايف. مساء الورد لكم جميعا، بحكي لنا
1: مساء الفل.
2: يسعد مساك
3: يا مساء الورد
1: استاذ فراس الخراز، يا مساء الفل نورتنا. بتقدر تطلب اغنيه على فكره، يعني اطلب اللي بدك اياه بنحط لك اياه عادي، مش رح نغاوز لك عشان عمر. يعني
3: ليه ما نخلي عمر يهدي والده؟
2: اكيد. ولو شو في اغنيه هو مثلا في العدي الزاغه توقع.
3: ايش هي
2: ولا لا؟ هلا بشوف لك اياها ثواني.
1: اكيد خد راحتك يا
3: اميره، حطي له على زوجك اغنيه.
1: بس نسمع يلي طلبت اريج، يلي حكى لنا اياها عمر لعمرو دياب. خلينا نسمع منها.

0: أحمد.
1: عنا كمان بشير قمحية بحكي لنا يسعد أوقاتكم طاقم راديو حياة. أبو علي مسيمي يسعد مساك بحكي لنا أهلا بالطلة، بدنا تروقنا في أغنية لفريد الأطرش.
0: حاضر يا
1: عنا كمان في راس علي. فارس نصار بحكي لنا الله يرحم شهداءنا، آمين يا فارس. أريج بتمسي علينا وبتمسي على جميع الطاقم. وفاء محمود بتحكي لنا مساكم ورد وفل وياسمين.
0: ياسمين هاي منك ياسمين.
1: ياسمين
0: أنا بعرف ياسمين. ياسمين
1: حكيتها فصحى.
0: أوكي لأنك مش علي اليوم لأحمد. أنا
1: بتهدينا أغنية بتقول بهديكم أغنية لإلكم أهلا بهالطلة أهلا.
0: يلا

0: عمر حابب يهدي والده.
1: نهدي والدي ما دام على اللايف موجود. في
0: أغنية
1: لكل الأبايات الموجودين معنا أكيد. في أغنية هيبة كل الكون لعدي الزاغة.
0: الله يخلي لك إياه يا عمر ويخلي جميع الأبايات. يلا نسمع.
2: يا راع النخوة والزلم انت يا بونا تحرق.

0: انت والله كبير.
1: اليوم الحلقة برعاية عمرو دياب اذا ملاحظين صح.
2: حتى تمارا بعارة بتحكي اذا ممكن أغنية ميال لعمرو دياب
1: بما انكم طالما لعمرو دياب ممكن
2: لساتكم مع جيل تمانينات فهي بتهديك اياها.
1: شكرا.
2: وبتحكي لك انت بتحبي اغاني عمرو دياب
1: جدا. يلا

0: حبيبي.
1: أنا اليوم بس تحط أغاني بدي أترك الحلقة لعمر وأحمد. يلا
2: إيه عنا كمان أريج بتقول لك إذا صار مجال خلال البرنامج.
1: هذا قرأناه من ساعة، وين كنت أنت؟
2: لا هي عمر قرأ لك الأغنية اللي طالبتها
1: وأنا قرأتها لفضل شاكر.
2: إلا أنا معاك. أنت ناوي تستدي مني طول
1: ده طلع الخميرة والفطيرة فيك اليوم. بس لا حكيناها إن شاء الله، إذا ضل مجال أكيد نحط لك إياها يا أريج، ليش لا؟
2: في
3: هي أبسامر النجار.
1: يلا
3: مساء الخير لكم جميعا، بدي أغنية أكابر وكبار.
1: هاي الأغنية المعتمدة دائما
3: لعبد الله ومصعب الأستاذ قاسم وعبد،
2: وفي عمر أبو
3: الشكر.
2: أبو الشكر بده بحكي لنا بدي أغنية لأخوي وحبيبي عمر الخراز.
1: خلاص عمر قاعد معنا، مش بناتنا.
2: اهدي يا هات يوتيوب.

0: هيها
1: يأ. مش مشكلة، هو عمر منا وفينا
2: أكيد.
1: يعني إحنا رح تلاحظ عمر إنه رح تتباغت أحيان على الهواء، يطلع صوتك على الهواء وإحنا مش، فإنه عادي بدك تتعود على هاي الشغلات.
2: فيها التعليق الاستثنائي لبلار حموضة بتحكي لنا يسعد هالمساء أميرتنا، بتحكي مساء الورد لأحمد وعمر منورين، نورك يا بلار. وبتحكي لو سمحتوا بدها أغنية لوليد توفيق، أنت الشمس بلون الشمس، وشكرا لكم غالي والطلب رخيص يا بلال، تفضلي سمعينا باغتك.
1: لا لا.

0: عبد الله بيحكي لنا وين الاوردر تبعي جاهز يا عبد الله. هلا بنحط لك اياه. بدنا نمسي كمان على ليلى هريش، حكم ابو زنكي، سعد اوقاتك يا حكم. كمان حنظره العلي، يسعد اوقاتك بشار الكوني، نورتنا يا بشار، زمان عنك.
1: عندنا كمان ميار كنعان بدها
0: برضو عمرو دياب،
1: اغنيه برضو لعمرو دياب.
0: والله اليوم الحلقه برعايه عمرو دياب، مبسوطه انا يعني. حلو. نغمه الحرمان اتوقع هي هاي الاغنيه اللي طالبتها ميار،
1: وبتهديها لزوجها.

0: كمان عبير مبروك بتحكي لنا بدها أغنية يا يما عطمات السجن لأمهات الأسرة والأسيرات.
1: تمام، على ما نحضرها شو في عنا كمان؟
2: في عنا صهيب القط، يسعد مساكم،
1: صهيب قاعد معنا طبعا.
2: أغنية أصعب كلمة بفكر فيها لزين عباد.
1: طب
2: صهيب طبعا هي قاعد قدامنا،
0: طب خليني أعطيك المايك يا صهيب.
1: يلا يا صهيب اكسر الحاجز، تفضل.
3: يسعد مساكم جميعا، كل الاحترام لكل الطاقم. هاي أول مرة بطلع هيك لايف، الحمد لله. شو أخباركم جميعا؟
1: إن شاء الله بصير تطلع معنا دائما يعني يا صهيب.
3: إن شاء الله
1: كسرت والله أول حاجز، ظل تكسر حاجز الكاميرا
3: بركي. إن شاء الله أكيد الحلم إني أصير مدير. إن شاء الله
1: طبعا صهيب متدرب عندنا، وصراحة من أشطر المتدربين اللي موجودين هون، من ناحية صوت، من ناحية كتابة، من ناحية كل إشي. فهيك إن شاء الله بتشوفوا له قدام حدا كتير ناجح وبمكان كتير كبير. صهيب مش عامل ميوت لجوالك، شكلك صح؟
3: كشفتك، بين اني اول مره
1: كشفتك، مبين انك اول مره بدون ما تحكي كشفتك.
3: خلص هيك على الاقل بتركي احمد شوي بتيجي علي.
1: فبدنا نحط لك الاغنيه يعني عشان اول مره بتطلع، بدنا نسمعك اياها دايركت. يلا

بس قبل ما نكمل عشان تأخرنا إحنا على عبد الله عبد الله هيلان، فبدنا نسمع الأغنية اللي طلبها منا عبد الله ونرجع نكمل باقي التعليقات.

0: شو عنا؟
1: في عنا هون تمارا بعارة بدها تهدي أغنية لراديو حياة وطاقم الراديو.
0: الله حلو.
1: أغنية لحمادة هلال الناس الحلوة، وطبعا لجميع المستمعين.
0: شكرا لك يا تمارا، كلك ذوق. هلأ مجهز لك إياها. كمان عنا حكم طالب لراغب علامة برضه، هلأ مجهز لك إياها. في عنا كومنتات فوق، ما بعرف إذا أنتوا حكيتوها أو مرأتوا عنها. في عنا مثلا بشير، أو عفوا بشار الكوني، كان طالب برضه لعمر دياب أغنية ما بلاش نتكلم بالماضي. وعنا رافع شاهين برضه طالب لمحمد فؤاد القلب الطيب. قاسم إحنا مش ناسين الأغنية اللي طلبتها،
2: محضرين لك إياها.
0: هي حكى أغنية إيش؟ يا حنون،
2: الحنون
0: الحنون ولا يا حنون؟ في أغنية هيك اسمها، ما بعرف، يا حنون لعلاء زلزل.
2: قاسم هي بحكي لنا
0: أغنية الحنون.
2: الحنون
0: لا، هي أنا هي اللي بحكي عنها يعني. هلأ منحطها بس ناخد اتصال. تفضل.
2: ألو، مساء الخير.
3: مساء الخير،
2: يا مساء الورد.
3: بدنا أغنية نوينة على الجيزة. على الجيزة نوينة.
2: أغنية إيش؟
3: نوينة على الجيزة نوينة.
0: أنا مش حاطة السماعة، أنت بدك تسمع. يلا.
2: لا، كمان مرة ما سمعتها. أغلبك تعلي صوتك شوي.
3: بدنا أغنية نوينة على الجيزة نوينة.
2: نوينة
3: على
0: الجازة.
3: وين؟
0: على الجازة يا زلمة.
2: على الجازة. يا هلا
0: نهدي هلأ عباك العزابية، نهدي هذا العزابية. شكرا لك، يسعد أوقاتك. فأنا لأنه مش حاطة السماعة يا جماعة الخير، اليوم أحمد أنا موكلته بهاي المهمة، فبدك تحاول تخلي سمعك.
2: لا، هو سمعي ممتاز بس
0: صوت سمعي كان ممتاز ممكن برضه.
2: لا هو أكيد
0: أكيد أكيد. نسمع لقاء سمير.

0: راح انزل اطالب اي اغنيه لكاظم الساهر. انا بحط لك صراحه اغنيه ما بنحطهاش كثير بالبرنامج او يعني تحديدا بهذا البرنامج، دائما هيك بنحط اغاني انه فرفوشه لكاظم الساهر، بس بدي احط هالمره اغنيه كثير حلوه له اللي هي اغنيه المحكمه، صراحه كثير حلوه. فهلا بنسمعك مقطع منها. عندنا كمان رافع، رافع طالب لمحمد فؤاد. عمر ولا صهيب اللي حاطين جوالاتهم هزازات؟
1: أنا عمر.
0: عمر بدنا نزعل منك يا عمر، شكلنا
1: والله يا عمر.
0: يلا

خلينا نروح لحنظلة، وبعد حنظلة رح نرجع لحكم. احنا بنعتذر على التأخير، بس هلأ يعني كلهم نجهز لكم إياهم ورا بعض، رح نحاول نختصر عشان نلحق الوقت ونلحق نحط للكل ما حد يزعل منا. ورجاء يلي هيك حس إنه مرقنا عن تعليقه ما حطيناه حال خاص بالتعليقات الأولى، ارجعوا بعتولنا، يعني بتكون إشي مش مقصود منا إحنا يعني أكيد. من كترهم ما بنشوفهم، فتواصلوا معنا أكيد على اللايف أو على 2379 143.

0: حالك.
1: كمان عنا فارس نصار بيقول بدي أغني
0: بدي إيه؟
1: تهدي أغنية عسكوري يا عسكوري.
0: أنا هاي الأغنية اللي معها ذكريات على الراديو.
1: وبيقول بهديها لأخوي الغالي عمرو أبو الشكر. أبو الشكر أبو الشكر
2: أبو الشكر
1: أبو الشكر, أبو الشكر.
0: بس رح نحطها يعني, إنه رح نحطها أكيد. بس تستنى علينا شوي عبين ما نخلص نرجع للاتصال. خلينا هيك نمر أغاني الاتصالات بلاش ننساهم, ويلا منهديها الأغنية لكل العزابية بما إنه الثلاثة عندنا هون عزابية أحمد وصهيب وعمر, فمنهديكم برضو هاي الأغنية إن شاء الله هيك بتتلحلحوا بعد الأغنية.

0: طب احنا بدنا نحكي لمين؟ بدنا نحكي ل
1: نجات كمان.
0: لا قبل نجات بدنا نحكي لعمر انه عمر ما بده يسمع اغنية يا عمر. خلص نسمع من سمع اياها تحت الهواء.
2: خلص بنسمعها انا وياك الليلة.
0: خلص سمعوها مع بعض هيك فيس تو فيس يفضل يعني احسن. بدنا نرجع لحكم قبل ما نكمل التعليقات عشان وعنا بشار. احنا رجاء بدنا نمشي التعليقات اللي فوق ونرجع للتعليقات اللي
1: عنا تحت. عنا حكم وبشار الكوني كمان.
0: عنا حكم وبشار الكوني. يلا نشوف.

0: بعدين كمين عنا يا أحمد؟ عنا بشار.
1: عنا بشار الكوني.
0: شو طالب؟
1: المفروض عندك طلبه.
0: المفروض عندي أنا بعرف بس بختبرك. أنا مجهزت هالأغنية يعني بس قلتك.
1: فأنا قلت أشغل مخارك. أنا قلت كبرتك أنا عليك.

0: تفضلوا.
1: شو ما ننسى كمان فارس بده أغنية عسكوري
0: ضروري
1: ضروري
0: ضروري.
1: وعندنا كمان نجاة قبل ما نسمع أغنية فارس نمسي على نجاة أبو ظن تحكي لنا سمعونا أغنية يا عيني علينا لوردة وبتهدينا إياها وبتهديها لكل مستمعين راديو حياة.
0: وعبير إحنا مش ناسينها
1: أكيد طبعا
0: هلأ يعني بس نحطها لأنه إحنا والله بتخربش عنا التعليقات فمنيح يعني عنا عمر وعنا أحمد هيك ساعدونا شوية لأنه صراحة ما انتبهتش على التعليق فهلأ مجهز لك إياها. Pablo Tools, never ask.

0: شك انها اغنيه حلوه يعني اجت بوقتها بعدين انه بتناسب بما انه اهداء لعسكري مع عسكري
1: اكيد
0: فمناسبه. شكرا للي طلبها. شكرا
2: كثير فارس. فارس
0: فارس شكرا لك يا فارس، بتمنى ما تعيد هالمره الجايه يا فارس. نستقبل باقي طلباتك عادي، ما عندناش اي مشكله. نجات عندنا نجات
1: بدها اغنيه لورده، يا عيني علينا
0: اغنيه لورده. يلا

0: هدول الأغاني بدهم قاعدة المنتزه. دائما بحكي هدول الأغاني الطربية بدهم منتزه العائلات، بدهم كاسة براد وتعدوا هيك بهالهوى البرد الراح صراحة. يعني
1: ما ننسى طلب عبير كمان.
0: عبير جاهزة، جاهزة كلها جاهز يا جماعة الخير. تخافوش مش رح نختم، لا نحط للجميع
1: أكيد.
0: وطبعا أكيد بدنا نحكي ربنا يفرجها على كل الأسرة كل الأسيرات، وإن شاء الله هيك بيجي يوم خلينا نحكي له يوم الحرية يلي بنشوف كل السجون فاضية، كل السجون بيضة، ويا رب هيك أي حدا بسمعنا وعنده أسير أو عنده أسيرة داخل سجون الاحتلال تفرحوا بطلعتهم عن قريب. يا رب ما يضل حدا داخل السجون إن شاء الله.
2: أنا ما بعرف ليه دائما بس بقرأ تعليقات أصحابي لأنه ما بيجي دور غير عليهم.
0: شكلك هيك عامل أنت محدد فئة أصحابك.
2: خلاص بحكي لك عمر آخر طلب حطوله خيبة.
0: بس إحنا حطينا لك إياها الحلقة الماضية يا عمر، سيرة هي يعني. طيب رح أفكر بالموضوع عشان عمر بس يلا.

0: يلا شو ضل عنا يا جماعة الخير غير عمرو متذكرته؟
1: عنا ام رشيد العنبتاوي تحكي لنا يسعد مساكم بدي أطلب أغنية يا سيف الأعداء طايل.
0: حلوة
1: جميلة
0: هاي الأغنية، بس بدنا نشوف أي مغني بنحط لك إياه. بحب بصوت علاء عكر، خلينا نسمع.

0: تمارا انا بتذكر حطينا الاغنيه اللي اهدتيها لراديو حياه، بعرفش اذا انت سمعتيها او لا، بس احنا حطيناها اللي هي لحماده هلال.
1: اكيد
0: سمعتونا حطيناها يا تمارا، الاغنيه جاهزه. بضل عندنا عمرو، بضل عندنا ام العبد. ام العبد لهاني شاكر، حابه تسمع اغنيه صراحه
1: نسيانك
0: من اروع الاغاني ل هاني شاكر. هلا رح نسمعها ونرجع لعمر ونشوف اذا هيك ضل عندنا حدا ما حطيناه قبل ما نختم. احكوا لنا. وبدنا نمسي طبعا على مراد ابو كرم، يسعد اوقاتك يا مراد، و يسلموا ايديك انت يا حكم على الاختيار الرائع، شكرا لك. خلينا
1: يلا
0: نروح لهاني شاكر.

0: اختيار موفق.
1: حلوة.
0: جميل إحساسه بهاي الأغنية.
1: نعم صحيح.
0: جدا
1: صحيح.
0: مين ضل عنا؟
1: ضل عنا عمري، بلاش يزعل منا يعني.
2: أهم إشي عمري.
1: أهم إشي عمري. يلا.
0: عنا كمان فارس. فارس بده رايك على تعليقه.
1: بده لايك؟ يلا يا فارس هلا استناني.

0: عمر.
1: في عنا أحمد الأسود، مساء الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ بدي أحكي لأبو سليمان، زبط شغلك، جننتني.
0: زبط شغلك يا أستاذ،
1: وبهدي أغنية بدنا نروق.
0: روق وزبط شغلك إذا سمحت.
2: كمان عنا أريج.
0: مش ناسيتك أريج، للصراحة مش ناسيتك. يلا.

0: أفضل شيء مفيد؟ لا إيه، بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق. لا لا لا، بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
1: في عنا هزار يسعد مساكم جميعا،
2: يا مساء الفل.
1: حطونا خطفونا،
2: أنا رح أختم لك فيها هاي الأغنية يا هزار. هلأ بدنا نسمع أغنية أريج ونختم مع عمرو دياب، شو رأيك؟
3: أكيد.
2: يعني ممتاز. حطينا لك لايك، مش حطيت لك لايك، حطيت لك أضحكني كمان يا
3: يعني يا فارس.
2: فارس ميزتك،
3: الله يجعلها أكبر لي
2: عن جد. الله يعطينا نص روقانك
3: آمين
2: بهذا النقاش. يلا.

0: عنا امطارق رندا بتحكي لك مساء الخير كيفك.
1: مثلا نوري سعد اوقاتك
0: عنا
1: وليد، احنا والله
0: كمان وليد.
1: رح نختم يا وليد، انتو مشكلكم تيجوا متاخرين، يعني تيجوا باخر دقايق هيك.
0: نسمع وليد هيك مقطع صغير من الاغنيه اللي طالبها ونختم مع اغنيه
1: ايش بس
0: هزار.
1: هي هاي الاغنيه
0: اغنيه بنت ما احلاها.
1: ايش يعني هاي الاغنيه؟ انا ما بعرفها،
0: هلا بنسمعها
1: يعني هيك ابحث عنها اكتب
0: بنت ما احلاها.
2: ممكن قصده
1: بنت
2: البلد.
1: بنت البلد ما احلاها
2: خانه التعبير. ممكن
0: صحيح بنت البلد
1: خانه التعبير. ممكن زي ما حكى عمر.
0: كمان وليد انور صديقك يا عمر.
2: لا والله بس يعني نتشرف ان يكون صديق.
1: اكيد
0: اكيد, أكيد.

0: أيوة أيوة فات على الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات، ولا اللي بينا مات فات. أيوة أيوة فات على الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات وفات. أيوة.
1: طب خلص عشان مش رح نزعل حدا. أحلام والله ما انتبهت، أنت انتبهتوا على تعليق هلا أحلام
2: اللي
1: أنا
2: هي نفسها اللي اسمها كانت روح.
1: بس أنا ما انتبهت، احكي لنا شو الأغنية اللي طلبتيها سريعا.
2: هيها بتحكي لك أميرتي يا جميلة راديو حياة.
1: بدي تسمعوني هيك عشان احط لهم يلا.
2: بدي تسمعينا ونهديكي. أيوة. هي بتهديكي وبتهدي حبيبها وسندها وتاج راسها.
1: انت قرأت التعليل مش انا.
2: غنية ياسر عبد الوهاب ولا ناسيك.
1: ولا ناسيك اسمها.
2: ولا ناسيك
1: لا ياسر عبد الوهاب.
2: عبد الوهاب.
1: حاضر. عندنا كمان مصعب.
2: مصعب بحكي لنا يسعد مساكم جميعا، سمعونا أغنية حسام جنيد الجديدة ما أطيب قلبك.
1: حاضر يلا.

يلا نروح لمصعب وبعدها رح نرجع نختم مع أغنية هزار واللي ما لحقنا نحط لها ونسينا حقكم علينا. يعني إن شاء الله هيك نرجع منعودكم بالحلقات الجاية.

0: يعني وصلنا للختام، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا، يعني إن شاء الله برضه أحمد يكون انبسط، عمر وصهيب بما إنه كان معنا من بداية الحلقة، وإن شاء الله لو قدام هيك بصير يطلع معنا بالبرامج.
1: انبسطت يا صهيب؟
0: حبيت الفكرة؟
1: احكي لهم.
0: هذا أهم إشي، الفكرة جميلة.
2: حبيت التناغم بينكم وبين الجمهور هيك.
0: الحمد لله.
2: علاقة كبيرة بينكم والله.
0: أسرة مع بعضين.
2: أسرة حياة.
0: أسرة حياة، نعم صحيح.
2: شكراً لك.
0: شكراً لك يا صهيب على هالحكي الحلو. إيمان صبر يسعد أوقاتك يا إيمان. بكفي يا قليل ساعة بحكي لنا فراس. بكفي يا فراس. فارس سوري. يعني خلص مناح ساعة ومنيحة. وإحنا يا دوب ساعة وملحقين عليكم. خصوصي أنت يعني أنت وعمر. خلص بدنا نخف يا
3: خلص فارغ. انا مسمعكم اغاني الليله ان شاء الله.
0: رنوا على عمر واسمعوا الاغاني مع بعض هيك كانكم قاعدين بالبرنامج، يعني ايش راح يختلف. شكرا اكيد لكل حدا شاركنا اليوم وبعت لنا هيك اهداء حلو، اغنيه حلوه. وشكرا لمشاركه احمد وعمر معنا اليوم، يعني عملتوا اضافه حلوه بالبرنامج. ان شاء الله هيك دائما
3: ان شاء الله
0: نطلع مع بعض يعني ونعمل ديو حلو. ومنشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بهذا البرنامج. من طلع الجست معنا يا فارس، ليش لا ليش لا، اطلب واتمنى نعمل لك كل اللي بدك إياه. رح نختم مع هزار ومنشوفكم بكرة بحلقات جديدة مني أنا وعمر وصهيب وأحمد. إلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: الرابعة مساء.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة ولو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا ولا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
2: سمعنا.
3: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
3: حبيبي.
2: يلا

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

listeners. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير

من مدينة حيفا وبعض قراها، يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي كلمي وبسمي وتنعيني قدم لك روحي على ايدي

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

مركز على الرقم 100.8 راديو حياة. راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
2: حياة هذا الصباح،
1: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: بابحث إلى اليوم، بابحث إلى اليوم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات في الشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.
4: ما الحل؟

0: رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة اف ام. هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: ألو، وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
6: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: قلنا
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
2: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
4: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
5: رحاتيك عيون وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية. لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: العاشرة مساءً.

0: جيلك.
1: أنا هفضل كل مرة جيلك. هنا مصر، بنك مصر.
2: يلا وسنات
3: حياتك.
2: يلا وسنات راديو حياتك 100.8 FM.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: هن
1: افتح حياة FM اسمع ركز راديو حياة 100.8.

الشعور بالذات قصة كتير وصعب كتير، ودق القلب بسرعة كتير، وصل خطر، كنت هنجم ما تعيش، أحسن خطوة مرة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: رحاتيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.